0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: أردتني.
1: أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الأفاضل مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري، مشوارنا الصباحي الإخباري لهذا اليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 16 من محرم لعام 1448 للهجرة. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين أينما كنتم وتواجدتم. تسمعون إلى أثير الأولى في بيت لحم عبر الموجة العامة 106.3 FM. هذه تحية لكم في الإعداد والتقديم ناس القاضي، ويصحبنا في الهندسة الإذاعية والإخراج صالح كنعان. في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار متابعين الكرام، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة العظمى، تصل في القدس المحتلة هذا النهار إلى 31 درجة مئوية. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف بشيكلين و98 أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل و20 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل و40 أجورة، وهذه الأسعار هي المتداولة في الأسواق المالية والبورصة، وقد يطرأ عليها تغيير طفيف مستمعين في محلات الصرافة وفق العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

0: نذهب إلى فاصل ونعود لنبدأ وياكم في ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نبدأ وإياكم المتابعة في الشأن الميداني ونرصد وإياكم آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، وهذه الحملة الجديدة من الاعتقالات التي تشنها قوة الاحتلال. فجر هذا اليوم جيش الاحتلال اعتقل الشاب ضياء عبد جوابرة عقب مداهمة منزله في مخيم العروب شمال مدينة الخليل. سجل الآن اقتحام متواصل للحي الشرقي في مدينة جنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أما في مدينة حلحول شمال الخليل فاعتقل جيش الاحتلال الدكتور وديع البربراوي عقب مداهمة منزله في المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة ميسر الفقيه عقب مداهمة منزلها في منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي بمدينة نابلس، واعتقلت أيضا الفتاة فاتن مراد حنايشة عقب مداهمة منزل ذويها في قرية بيدجن شرق مدينة نابلس. حملة اعتقالات شنتها قوة الاحتلال خلال اقتحامها بلدة نعلين غرب مدينة رام الله فجر هذا اليوم. أما في منطقة رام الله تحت اعتقل جيش الاحتلال السيدة جميلة الدحو بعد مداهمة منزلها. سجل اقتحام أيضا فجر اليوم لمخيم دهيشة شرق مدينة بيت لحم ومداهمة أحد المنازل.

قوات الاحتلال تغلق المدخل الوحيد لبلدة سنجل شمال مدينة رام الله وتعزل كامل البلدة عن محيطها والقرى المجاورة.

انخفاض طفيف على أسعار المحروقات خلال شهر تموز، إذ أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مساء أمس أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز يوليو بدءا من اليوم. وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات بما فيها الغاز. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع بسبعة شواكل وثمان وثلاثين أجورة، نزولا من سبعة شواكل وسبعين أجورة الشهر الفائت، بينما يباع لتر البنزين 98 بثمانية شواكل وأربع وأربعين أجورة، نزولا من ثمانية شواكل وست وسبعين أجورة الشهر الماضي. كما أن لتر السولار سيباع بسبعة شواكل وتسع عشرة أجورة، نزولا من سبعة شواكل وثلاث وأربعين أجورة للشهر الماضي. فيما تباع أسطوانة الغاز 12 كيلوغراما بثمانين شيكلا بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية.

إلى قطاع غزة، 3 شهداء بينهم طفل ارتقوا وأصيب 19 آخرون يوم أمس في غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مناطق في شمال القطاع وجنوبه. مصادر طبية وشهود عيان أفادوا بأن قصفا نفذته مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أسفر عن سقوط 3 شهداء و17 مصابا مساء أمس. وفي شمالي القطاع أصيب مواطن بجروح خطيرة بقصف مسيرة إسرائيلية استهدف سطح منزل في محيط دوار أبو شرخ في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا وفق المصادر. كما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة في قصف مماثل استهدف سطح منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

يأتي ذلك بينما أعلن مجلس السلام الذي أسسه ويرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخاص ب الملف المتعلق بقطاع غزة أعلن عن وصول عدد من المركبات والمعدات اللوجستية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. وقد أظهرت صور نشرت من قبل مجلس السلام موظفين في المجلس وهم ينزلون عربات عسكرية إلى إحدى النقاط والقواعد الخاصة بمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية داخل إسرائيل. حركة حماس أعربت عن أملها في أن يكون بدء وصول هذه القوات الدولية إلى القطاع تمهيدا لتطبيق مهامها في الفصل بين الفلسطينيين في قطاع غزة وجيش الاحتلال ووقف خروقاته. قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي إن الحركة تدعو مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لبنود خطة وقف الحرب على القطاع. كما أوضح الناطق أن تنفيذ الخطة يجب أن يبدأ بإدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتقديم إغاثة حقيقية للسكان وإلزام الاحتلال بالانسحاب والبدء بعملية إعادة الإعمار باعتبارها حقا أصيلا لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق قطاع غزة.

كانت حركة حماس على لسان المستشار السياسي لرئيس مكتبها السياسي طاهر النونو، أعلنت أمس وصول وفد من الحركة برئاسة رئيسها في الضفة الغربية زاهر جبارين إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تشمل المسارات الدبلوماسية مع الوسطاء تطبخ في الغرف المغلقة في مدينة آيا نابا القبرصية تفاصيل أخطر مرحلة في إدارة قطاع غزة. وخلف ستار من السرية والكتمان يجتمع ممثلون عن مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة برئاسة شخصيات دولية بارزة مثل نيكولاي ميلادينوف وتوني بلير لرسم خارطة طريق تهدف إلى عزل حماس عن سكانها ومواردها عبر ما يعرف بالمادة 17 من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وتمهد المادة 17 الطريق فعليا لما يمكن تسميته إعادة إعمار مؤقتة في المناطق الخالية من حماس. في هذه المناطق يعد مسؤولون كبار بأنه لن تصب الخرسانة لإعادة إعمار غزة، بل ستوضع قوافل وتوفر الخدمات الطبية وغيرها لصالح السكان الذين سيستقرون هناك. وتنص المادة 17 على أنه إذا أخرت حماس المقترح أو رفضته فإن بنود الخطة بما في ذلك عمليات الإغاثة الإنسانية الموسعة ستنفذ في مناطق محددة في القطاع لا القطاع بالكامل، زاعمة أن المناطق التي ستنفذ فيها الخطة لا تسيطر عليها حماس. ويفيد تقرير لصحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن مجلس السلام من المقرر أن يبدأ خلال أسابيع مشروعا تجريبيا في منطقة تل السلطان قرب رفح، وتهدف الخطة لإنشاء مجمعات إيواء إنسانية للمدنيين غير المسلحين بين هلالين تحت إشراف قوة متعددة الجنسيات ستتمركز في معسكر أميتاي على الحدود. لكن المثير للجدل أن هذه القوات ستكون مجهزة بأسلحة بيضاء فقط للحفاظ على النظام، بينما يتكفل الجيش الإسرائيلي بتعزيز وجوده في المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر. هذا التوجه الذي وصفه محللون عسكريون بحركة الكماشة يسعى لتجريد حماس من بيئتها الحاضنة، فبينما يسيطر الجيش على الأرض يتولى مجلس السلام السيطرة على السكان والموارد، مما يترك الحركة في نهاية المطاف بلا شعب ولا أرض ولا موارد، وستكون هذه هي الطريقة التي ستؤدي إلى القضاء عليها بحسب المحللين العسكريين. وبهذه الطريقة في حركة الكماشة كما توصف يواصل الجيش تعزيز سيطرته على قطاع غزة، وسيستولي على المزيد من الأراضي التي تسيطر عليها حماس، بينما سيستولي مجلس السلام على السكان منها.

0: على الضفة الأخرى من المواقف الإسرائيلية، يبرز منتدى غلاف إسرائيل كمعارض شرس لهذه الخطة وفق ما ورد في إسرائيل هيوم، محذرا من أن تطبيق المادة 17 من اتفاقية ترامب يمثل مقامرة أمنية ومخاطرة استراتيجية كبرى. فاصل ونعود.
1: الساعة الآن 17:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الأفاضل، نتواصل وإياكم عبر الهواء مباشرة وبرنامج هذا الصباح الإخباري عبر أثير راديو بيت لحم 2000. تابعاتنا للشأن الميداني وما يرد من أخبار في هذه اللحظات، قوات الاحتلال تغلق مداخل قرى جنوب بيت لحم بحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقت الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم. أيضا من مخيم الدهشة، قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر هذا اليوم بعد اقتحامها المخيم الزميل الصحفي حسن محمود عبد الجواد فرارج 72 عاما والشاب أدهم جمال إبراهيم فراج 28 عاما وفق مصادر أمنية.

إسرائيل تؤجل الانسحاب التجريبي من لبنان وتشترط تحركا فوريا ضد حزب الله. في تفاصيل هذا الخبر نتابع وإياكم مستمعينا الكرام، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب أرجأت المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان، وطالبت الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الليلة الماضية عن مصادر مطلعة قولها إن المرحلة التجريبية أرجئت إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي تتولى الإشراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الملحق الأمني للاتفاق الإطاري الذي وقع يوم الجمعة الماضي في واشنطن. وبحسب الهيئة الإسرائيلية فإن آلية الرقابة ستقوم بتنسيق الجهود لتجريد حزب الله من سلاحه لا مجرد التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار. وأضافت أن الولايات المتحدة ستعتمد الشخصيات المشاركة في هذه الآلية لضمان ألا يصل حزب الله إلى المعلومات الحساسة التي يجري نقلها.

ووفقا لتلك المصادر فإن القوات الإسرائيلية لن تنسحب إلا بعد وضع معايير واضحة يلتزم بموجبها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله بشكل ملموس وفوري. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد خلال زيارة ميدانية لجنوب لبنان يوم أمس برفقة وزير الجيش إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تخرج من الجنوب اللبناني حتى تزول التهديدات بحسب تعبيره. وأضاف نتنياهو أنه ما دام حزب الله هنا مسلحا فهذا يشكل خطرا على إسرائيل وستبقى هنا كما قال.

كما أضاف نتنياهو أن الحروب في الشرق الأوسط لن تنتهي أبدا، معتبرا أن الواقع الإقليمي يفرض على إسرائيل الحفاظ على قوتها وتعزيز قدراتها الردعية لمواجهة التحديات الأمنية. أضاف نتنياهو في مقابلة بثتها القناة 14 الإسرائيلية مساء أمس أن إسرائيل لا تزال أمامها مهام كثيرة في مواجهة ما وصفه بالمحور الإيراني، إلى جانب العمل على توسيع اتفاقيات التطبيع مع دول أخرى.

في آخر إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار مارس الماضي إلى 4278 شهيداً وأكثر من 12196 مصاباً. أعلن جيش الاحتلال قتل لبناني ادعى أنه عنصر من حزب الله كان يعمل في منطقة بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، وقد شكل نشاطه تهديدا على القوات وفق جيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه على الأراضي اللبنانية رغم الحديث عن توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين. وقد شنت قوات الاحتلال غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق جنوب لبنان. النيابة العامة الإسرائيلية تقدم تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شاب أمريكي عمره 20 عاما على خلفية التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام لصالح جهات استخبارات إيرانية. ووفقا لما أورده بيان لشرطة الاحتلال يستدل من التحقيق أن المشتبه به كان خلال الأشهر الأخيرة على تواصل مع مشغلين تابعين لجهات استخبارات إيرانية، وقد نفذ عدة مهام شملت توثيق وتصوير مواقع حساسة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات عن كل مهمة بحسب بيان الشرطة. وفي أعقاب ذلك جرى تمديد اعتقال المشتبه به من حين إلى آخر بقرار من المحكمة ووفقا لمتطلبات التحقيق. ومع انتهاء تحقيق الشرطة قدم يوم أمس إلى المحكمة تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام المقبلة إلى جانب طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

اليوم الجرائم العنف متواصلة ومتصاعدة في الداخل المحتل، فقد قتل شابان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات فجر اليوم، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل آخر داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري، في ظل استمرار موجة العنف التي تشهدها البلدات العربية.

يوم أمس خيمت حالة من الحزن والألم على مدينة الخليل تحديدا وفلسطين عموما، وكل من شاهد مقطع انتشال جثمان الطفل إبراهيم شفيق سكافي ذو 10 سنوات من حفرة مياه زراعية مهملة وسط مدينة الخليل بعد فقدان آثاره منذ صباح أمس الأول. مصادر محلية أفادت بأن عمليات البحث عن الطفل سكافي استمرت منذ الإبلاغ عن اختفائه قبل أن تتمكن الطواقم المختصة من العثور عليه داخل حفرة مياه زراعية مهملة في منطقة وسط المدينة. أثارت هذه الحادثة كما أشرنا حالة من الحزن والأسى بين الأهالي، فيما طالب المواطنون الجهات المختصة بمتابعة وتأمين الحفر والمنشآت المهملة التي تشكل خطرا على حياة السكان خاصة الأطفال.

0: بعد الفاصل نتابع ما أفيد عن أن الرئيس الأمريكي درس العودة إلى حرب شاملة مع إيران قبل أن يتراجع.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نحن وإياكم لازلنا نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وملفات برنامج هذا الصباح الإخباري. إذن بالإشارة إلى الخبر الذي أوردناه قبل الفاصل، فقد قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب درس خلال الأيام الماضية العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه تراجع عن ذلك وقرر الاستمرار بالمسار الدبلوماسي، في حين أكد جيدي فانس نائب الرئيس أن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين. وذكر المسؤولون أن ترامب أجرى محادثات متعددة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست ورئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين، وكان محور نقاش هو ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن المفاوضات واستئناف شن هجمات واسعة النطاق على إيران رغم توقيع الطرفين في 18 من يونيو حزيران على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. ووفق وول ستريت جورنال فإن الجمود الدبلوماسي دفع ترامب إلى النظر في مسارات بديلة، حيث استطلع آراء مساعديه بحثا عن أفكار جديدة، وقد عرض وزير الحرب وكذلك رئيس هيئة الأركان خيارات لاستئناف الضربات الجوية الواسعة النطاق على مواقع عسكرية إيرانية، بيد أن المسؤولين الأمريكيين أفادوا بأن ترامب قرر الاكتفاء بالمحادثات الدبلوماسية في الوقت الراهن، وأشاروا إلى أنه أحجم مرارا عن الموافقة على عمليات واسعة النطاق إذ كان قد هدد بمحو الحضارة الإيرانية والاستيلاء على جزيرة خارك، لكنه تراجع في كلتا الحالتين. ذكرت المصادر أن ترامب أبلغ مساعديه أنه لا يمانع في تجاوز الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي في 18 من أغسطس آب المقبل، إذ تنص مذكرة التفاهم على إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً.

جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إعلان وقف إطلاق النار ورفع الحصار هما نقطتان أساسيتان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران تواصل الحوار عبر باكستان وقطر حتى يتم تفعيل المادة 13، وأنها ملتزمة بتأمين المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأوضح قاليباف أن طهران لن تدخل في مفاوضات جديدة مع واشنطن حتى يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

الشرطة الإيرانية تعلن مقتل شرطي خلال هجوم مسلح عليه في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبية شرقي البلاد. رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق يعلن رصد مسيرة صغيرة فوق المنطقة الخضراء والتعامل معها دون أضرار.

المستشار التنفيذي في شركة جيت للنقليات السياحية نضال المجالي يقول إن الشركة باشرت تحقيقا داخليا عقب رصد تجاوزات وشبهات تتعلق بالتلاعب في مواعيد الحجوزات الخاصة بالمسافرين عبر جسر الملك حسين بالتزامن مع إجراءات أمنية ورسمية على أعلى المستويات لمعالجة الأزمة. وأوضح المجالي أن الشركة رصدت وجود خلل استغله عدد من الأشخاص، مؤكدا أن التحقيق لا يزال جاريا وأن أي اتهامات لن تثبت إلا وفق الأدلة والإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. أشار المجالي إلى أن شركة جيت اتخذت سلسلة من الإجراءات الفورية، من أبرزها إيقاف جميع صلاحيات موظفي الحجز البالغ عددهم نحو 30 موظفا سواء في مراكز الاتصال أو على الجسر، ومنعهم من تعديل أو استبدال أي حجز إلكترونيا، مع حصر هذه الصلاحيات بأسماء محددة في الإدارة العليا وبعد موافقة مباشرة من مركز تكنولوجيا المعلومات. أكد أن وزارة الداخلية تقود بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأردنية سلسلة إجراءات رسمية للتحقق من الوقائع وضبط المتورطين، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت توثيق الحالات وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء وفق التشريعات النافذة. وشدد على أن الشركة لا تبرئ أحدا ولا توجه الاتهامات دون أدلة، داعيا المواطنين الذين تعرضوا لعمليات سمسرة إلى تقديم المعلومات والوثائق التي تساعد الجهات المختصة في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. كما أكد على أن استمرار الحجز الإلكتروني سيبقى جزءا أساسيا من تنظيم السفر، لافتا إلى أن الأزمة ترتبط أيضا بهذا المجال. وكانت مصادر صحفية أردنية كشفت أن الأجهزة الأمنية نجحت في تفكيك شبكات لبيع تذاكر السفر في السوق السوداء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمتوجهين إلى الضفة الغربية.

إلى أخبار المونديال هذه المرة متابعينا الكرام، إذ سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين ليقود منتخب بلاده فرنسا للفوز على السويد بنتيجة 3 أهداف نظيفة. وأحرز مبابي الهدفين الأول والثالث للديوك في الدقيقتين 45 و 74، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 53. وبهذه الثنائية يرفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف متساوية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي مونديال 2026، وخلفهما النرويجي إيرلينغ هالاند ب5 أهداف بعد تسجيله هدف الفوز بواقع هدفين لهدف على كوت ديفوار ليؤهل منتخب بلاده للدور 16 مساء أمس. كما قلص نجم ريال مدريد الفارق إلى 1 مع ميسي في صراع الهداف التاريخي لكأس العالم، حيث سجل ميسي 19 هدفا مقابل 18 هدفا لمبابي.

إيرلينغ هالاند منتخب النرويج للفوز بثنائية مقابل هدف على كوت ديفوار والتأهل للقاء البرازيل في الدور المقبل. وجاء هدف الفوز الذي سجله هالاند في الدقيقة 86 ليكون الخامسة له في البطولة. وستلعب النرويج مع البرازيل في دور 16 يوم الأحد المقبل. أما المكسيك فواصلت حملتها الناجحة حتى الآن في المونديال بعدما تأهلت للدور المقبل عقب الفوز بهدفين نظيفين على منتخب الإكوادور. أنهى منتخب الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بيرو هينكابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وضرب منتخب المكسيك موعدا مرتقبا في دور 16 يوم الخامس من يوليو الجاري مع الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية التي تقام مساء اليوم. بعد خروج فريقه على يد المغرب من منافسات كأس العالم، رونالد كومان يتقدم باستقالته من تدريب منتخب هولندا.

0: هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تقبلوا تحياتي في الأدد والتقديم، أنا ناصر القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأربعاء الأول من يوليو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية شهر موفقة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صبري واخر الليل اكيد فجر. صباح الخير. ونعلي وندعي واحنا بنصلي هنبني فيكي ونعلي. صباح الخير. مع اشراقتي هذا الصباح تبدا فرصه جديده لنقترب من اهدافنا بخطوات ثابته، ليكن يومنا مليئا بالأمل والعمل بالإخلاص والتعامل بلطف مع من حولنا. نتمنى لكم صباحا مشرقا وإنجازات موفقة وأوقات مليئة بالخير والبركة. صباح السعادة، صباح التوفيق لكم جميعا.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشوفرية التكاسي والفردات والباصات، شوفرية العمومي جميعا، يسعد هالصباحة.

صباح الخير لطلابنا، طلاب التوجيه، كل التوفيق لطلابنا، بنتمنى لهم النجاح ويفرح قلبهم وقلب أهليهم يا رب، يسعد صباحهم ويعطيهم الصحة وربنا يحميهم وينجحهم جميعا. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، عمالنا عمال الورش يسعد صباحكم، عجعج حمدي يسعد صباحكم، بتمنى لكم نهار سعيد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 0568888388 مقدمة 972.

0: مستمعينا إليكم الحالة الجوية، أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية، نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويومي الجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيلي 32-23، غزي وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم صحفياً مسناً وشاباً من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. بدورها أفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل واعتقلت الصحفي حسن محمود عبد الجواد الفرارجة البالغ من العمر 72 عاماً والشاب أدهم جمال إبراهيم فراج البالغ من العمر 28 عاماً بعد مداهمة منزلهما. أيضا من الأخبار مستمعينا ومتابعينا، أغلقت قوات الاحتلال اليوم مداخل قرى جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم.
1: وين بأي حي حكولي عنها شو

صباح جميل للجميلات شفات دروب الأمل، يسعد صباحكن واتمنى لكن نهار سعيد، يعطيكم العافية.

بما أنه هالأيام شديدة الحرارة وهالبلاد متأثرة بموجة حر، اليوم مستمعينا رح نناقش موضوع إرشادات وتحذيرات جهاز الدفاع المدني، وأيضا سنتحدث مع مدير الإسعاف والطوارئ في بيت لحم فيما يخص ضربات الشمس.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882-3 للتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

يعني نتمنى الفرج القريب لجميع أسرانا، البواسل والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا، والفرج لزميلنا الأستاذ الصحفي حسن عبد الجواد الذي اعتقلته قوات الاحتلال منذ فجر هذا اليوم. مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير ونعود.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
4: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
8: مع تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. يلي بتسابق الزمن، شوفرية التكاسي، يسعد لي صباحكم، أهلا ومرحبا بكم.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 0568883888 مقدمة 972.

هلا الزواج صار وجعة راس، هلا الزواج صار وجعة راس يا صالح، متأكد من قرارك؟ أنا لا. هلا سبحان الله كل مرحلة في إلها هيك أجواءها وفرحتها. العزابي بده يتجوز، والمتجوز بده حياة العزابي، وهات ارضي وهات حلها إذا بتحلها يا صالح. يعني حياة العزوبية حلوة، والحياة الزوجية كمان حلوة، حلوة الحياة الزوجية، تكون أسرة، أولاد ومرأة ومسؤولية، بغض النظر موضوع المسؤولية، بس يعني حياة العزوبية حلوة والحياة الزوجية حلوة كمان.

مستمعينا الأعزاء، لكل اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالكة، وجرت الشمعة سالكة، زيف سالكة، النشاش سالك، دوار طقوع تفتيش باتجاه الشمال، فرش الهوى سالك للداخل للخارج كثافة سير، ترقومية المصانع مغلقة، دورة سالكة، والفوار أيضا سالكة. أما المنشية مغلقة، سعير تفتيش، وبوابة النبي يونس سالك، الفحص سالك، مراح رباح مغلقة، رأس الجورة أيضا مغلقة، الفوار سالكة، والعروب مغلقة. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، وبوابة عطارة البلد مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، الجلزون سالك، عين سينيا تفتيش للخارج، بوابة سنجل مغلقة، بوابات ترمسعية سالكة، عيون الحرمية سالكة، بوابة النبي صالح سالك، دير أبو مشعل سالك، عبود سالك، دير نظام سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع سالك، دوار الرام سالك، حزمة البلد سالكة، دوار مخماس سالك، مفترق عناتة تفتيش، لزعيم سالك، العزرية سالكة، بوابة الطيبة سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، حوارة تفتيش للخارج، ودوار الطنيب سالك، عقربة تفتيش للخارج، مفترق جيد سالك، يتصار سالك، سرة سالك، المربعة سالكة، عورتة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، دير شرف أزمة للخارج، بورين سالك، جبارة سالك، بيت فوريك سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، مدخل قلقيلية سالك، تيسير سالك، وعين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم الأربعاء وغدا الخميس يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

صباح الخير لأصدقاء هالبرنامج اللي دايما موجودين معنا عبر واتساب. أم علاء يسعد صباحك، أبو حمزة صباح الخير، نادر الشمالي صباح الخير، علا خلاوي تحياتي الصباحية، أم محمد من جبل المكبر يسعد صباحك، أم محمد إفروخ من طقوع صباح الخير.

من أبرز مباريات المونديال لكأس العالم لعام 2026 مباراة فرنسا والسويد والتي انتهت لصالح فرنسا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، والذي نبدأه في بيت جالة دخل الجرات طلعت دعمس فرن الأجداد أبو البلد، بيت جالة مستشفى الحسين الجاليري جاليري العرجة والدقاق إسكانات أبو صباح توقف من المصدر، بيت لحم أيضا مستشفى الفرنسي والسينما، بيت لحم البريد والشبرد القطعة توقف من المصدر، بيت لحم وهدم عالي الكرمل توقف أيضا من المصدر، إرطاس أيضا توقف من المصدر، مخيم لدهيشة الجامع ومنطقة الوسط، بيت صحور تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بص إسكان المهندسين والعوينة، بيت لحم القبة تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت لحم، الكريتاس القديم حديقة البلدية والولجة تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت جالة، وأيضا توقف مصدر وشهين أيضا منذ الساعة 1 صباحا حتى الآن. هذا برنامج توزيع المياه اليوم، وعلى ما يبدو بأن هناك توقف في المصدر في مناطق مختلفة من المحافظة، أبرزها مستشفى الحسين وجاليري العرجة الدقاق وإسكانات أبو صباح، أيضا توقف في الشبرد والقطعة والبريد وأيضا واد معالي الكرمل ورطاس، أيضا توقف من المصدر وواد شاهين. هذا كان برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم.

مع هالتوقف في عدة مناطق في المحافظة بنقدر نقول سمعني الأغنية كمان مرة. مية مقطوعة. أيوة هادي نسيتها.

مستمعينا ومتابعينا فاصل قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، ومن بعدها أكيد رح نناقش ونتحدث في مواضيع اليوم. مواضيعنا عن ضربات الشمس، رح نتحدث عن مع الإسعاف والطوارئ، أيضا موجة الحر والدفاع المدني والتحذيرات والإرشادات. اليوم عيد مين؟ عيد الشرطة، عيد شرطتنا الشرطة الفلسطينية. فاصل قصير ونعود.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين، بينهم 5 سيدات وصحفي، خلال اقتحامها مدناً بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدتين جميلة دحو وجميلة كنعان من رام الله، وميسر الفقيه وفاتن حنايش من نابلس، إضافة إلى السيدة عطاف بدر من الخليل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال زميل الصحفي حسن عبد الجواد 72 عاما والشاب أدهم جمال فراج 28 عاما بعد دهم منزليهما في مخيم دهشة جنوب بيت لحم. إلى ذلك أيضا اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم الطبيب وديع البربراوي، بعد مداهمة مدينة حلحول شمال المحافظة. هذا وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم مداخل قريتي مرح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم. استشهد 3 مواطنين مساء أمس في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف دراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب منطقة أصداء شمال مدينة خان يونس، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين. وفي وقت لاحق أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها في تلك الغارة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3 شهداء. هذا وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات تابعة للاحتلال اختطفت 10 مواطنين من مخيم نادي التفاح في حي التفاح شرق مدينة غزة. وذكر شهود عيان أن الميليشيات العميلة للاحتلال أجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين بعد اختطافهم في محيط المقبرة الشرقية، قبل إطلاق سراح 3 منهم ونقل 7 آخرين إلى جهة مجهولة. قتل شابان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم في مدينة شفا عمر وقرية بسمة طبعون في منطقة الجليل شمالا. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري، في ظل استمرار موجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات العربية. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب درس خلال الأيام الماضية العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه تراجع عن ذلك وقرر الاستمرار بالمسار الدبلوماسي، في حين أكد نائبه جي دي فانس أن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين. وذكر المسؤولون أن ترامب أجرى محادثات متعددة مع وزير حربه بيت هيجست ورئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين، وكان محور النقاش هو ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن المفاوضات واستئناف شن هجمات واسعة النطاق على إيران، رغم توقيع الطرفين في 18 من يونيو حزيران على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الجمود الدبلوماسي دفع ترامب إلى النظر في مسارات بديلة، حيث استطلع آراء مساعديه بحثا عن أفكار جديدة. وقد عرض وزير الحرب وكذلك رئيس هيئة الأركان خيارات لاستئناف الضربات الجوية واسعة النطاق على مواقع عسكرية إيرانية، بيد أن المسؤولين الأمريكيين أفادوا بأن ترامب قرر الاكتفاء بالمحادثات الدبلوماسية في الوقت الراهن، وأشاروا إلى أنه أحجم مرارا عن الموافقة على عمليات عسكرية واسعة النطاق. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الليلة الماضية أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز يوليو بدءا من اليوم. وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع بسبعة شواكل وثمان وثلاثين أجورا نزولا من سبعة شواكل وسبعين أجورا، بينما يباع لتر البنزين 98 بثمانية شواكل وأربعة وأربعين أجورا نزولا من ثمانية شواكل وست وسبعين أجورا الشهر الماضي، ولتر السولار يباع بسبعة شواكل وتسعة عشرة أجورا نزولا من سبعة شواكل وثلاث وأربعين أجورا الشهر الماضي، كما تباع أسطوانة الغاز 12 كيلوغراما بثمانين شيكلا وفق الهيئة. خيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة العظمى في القدس المحتلة تصل إلى 31 درجة مئوية هذا النهار. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات مع إشراقتي هذا الصباح. تبدأ فرصة جديدة لنقترب من أهدافنا بخطوات ثابتة ليكون يومنا مليئا بالأمل والعمل بإخلاص والتعامل بلطف مع من حولنا. نتمنى لكم صباحا مشرقا وإنجازات موفقة وأوقاتا مليئة بالخير والبركة. صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: تحل علينا اليوم مناسبة وطنية عزيزة، وهي الذكرى 32 لتأسيس الشرطة الفلسطينية، المؤسسة التي تقوم بدور محوري في حفظ الأمن والنظام وإنفاذ القانون وخدمة المواطنين رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين. وتستعد شرطة محافظة بيت لحم اليوم لإحياء هذه المناسبة من خلال فعالية مجتمعية ومسيرة كشفية في رسالة تؤكد الشراكة مع المجتمع وتعزز قيم الانتماء والثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطنين. للحديث عن فعاليات الاحتفال، رسائل هذه المناسبة ودور الشرطة في خدمة المجتمع، يسعدنا أن نستضيف العقيد سامر أبو سرور، مدير إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام بمحافظة ومديرية بيت لحم. يسعد صباحك سيادة العقيد، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام، أهلا أختصاري، يسعد صباحك.
0: صباحك أهلا بك. بداية نبارك لكم ولجميع منتسبي الشرطة الفلسطينية بمناسبة عيد الشرطة 32، ماذا تمثل هذه
1: المن... الله يبارك فيك يا أختصاري، يسعد صباحك. الله يبارك فيك، كل عام أنت بألف خير، وكل عام وراديو طاقم راديو بيت لحم 2000 بألف ألف خير. يعني نشكركم، صحيحا نشكركم على هذه التهنئة الطيبة.
0: واجبنا سيادة العقيد. ماذا تمثل هذه المناسبة بالنسبة لكم؟ أبرز الفعاليات التي أعدتها شرطة محافظة بيت لحم لإحياء هذه المناسبة، تفضل.
1: نعم أختصار، يعني في هذا العام جاءت تعليمات السيد اللواء علام السقة مدير عام الشرطة الفلسطينية بالاحتفال بعيد الشرطة الفلسطينية كونه مناسبة وطنية نعتز ونفتخر فيها جميعا، نستذكر فيها مسيرة المؤسسة الشرطية وما قدمه منتسبوها من تضحيات وجهود متواصلة في سبيل حفظ الأمن والنظام وخدمة أبناء شعبنا، بحيث تعتبر محطة لتجديد العهد على مواصلة أداء رسالتنا بكل مهنية ومسؤولية رغم كل الظروف والتحديات التي تمر بها محافظات الوطن. نعم، في محافظة بيت لحم حرصنا أن تكون هذه المناسبة قريبة من المواطنين، لذلك أعددنا عدد من الفعاليات المجتمعية، أبرزها راح تكون مسيرة كشفية توعوية تنطلق بمشاركة من المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية والفرق الكشفية.
0: نعم، اسمح لي سيادة العقيد، لماذا حرصتم هذا العام على أن يكون الاحتفال بمشاركة المواطنين وفي الشوارع العامة؟ ما الرسالة التي تسعى الشرطة إلى إيصالها من خلال هذه الفعالية وهذا الاحتفال في شوارع المحافظة؟
1: نعم أختصار، يعني حسب رؤية قيادة الشرطة ممثلة بالسيد اللواء، فهي تؤمن بأن الشرطة هي جزء من المجتمع وليست بعيدة عنه، وأنه الأمن مسؤولية مشتركة، لذلك أردنا أن يكون هذا الاحتفال بين الناس وفي الشارع ليشعر المواطن بأن هذه المناسبة تخصه كما تخص رجل الشرطة.
0: نعم، كيف تصفون العلاقة اليوم بين الشرطة الفلسطينية والمجتمع المحلي في المحافظة؟
1: يعني نستطيع القول بكل فخر يعني أن العلاقة مع المجتمع المحلي في محافظة بيت لحم هي علاقة متميزة قائمة على الشراكة والثقة المتبادلة، طبعا وهذا يعود للتعاون المستمر مع المحافظة والبلديات والمؤسسات الرسمية والأهلية ورجال الدين والمجالس المجتمعية والقطاع الخاص، إضافة لوعي المواطن بأهمية التعاون مع جهاز الشرطة. وانعكس يعني هذا التعاون في نجاح العديد من المبادرات المجتمعية والحملات التوعية اللي قمنا فيها، وأيضا ساهم في معالجة العديد من القضايا بروح من المسؤولية والشراكة، وهذا ما نسعى إلى تعزيزه بشكل دائم.
0: نعم، أهمية التعاون بين المواطن والشرطة في تعزيز الأمن والاستقرار، كيف تعمل الشرطة على توعية الشباب وتعزيز ثقافة احترام القانون والانتماء للمجتمع؟
1: يعني الصورة لا يمكن لأي جهاز سواء شرطي أو أمني أن يحقق الأمن بمفرد، المواطن هو شريكنا الأساسي في حفظ الأمن، وهذا بجوز الجملة كل يوم في الإنجاز اليومي بنحكيها.
0: نعم صحيح.
1: هو المواطن هو شريكنا الأساسي في مجال، يعني من خلال الإبلاغ عن المخالفات، الالتزام بالقانون، التعاون مع رجال الشرطة، بهذه الأمور بنستطيع جميعا توفير بيئة آمنة ومستقرة. وبالنسبة للشباب، تولي الشرطة اهتمام، يعني تولي الشرطة اهتمام كبير للشباب بهذا الجانب من خلال برامج مجتمعية، برامج الشرطة المجتمعية، محاضرات توعوية في المدارس، في الجامعات، في المخيمات، في الأنشطة الشبابية، التوعية. قبل كم يوم كان اليوم العالمي للمخدرات، وشفت اللي هي حملة التوعية. بالنسبة للجرائم الإلكترونية، سلامة مرورية، كل هذا بهدف تعزيز ثقافة احترام القانون وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال القادمة.
0: نعم. في الختام، رسالتكم للمواطنين للمشاركة في هذا العيد، عيد الشرطة، ماذا تودون أن تقولوا لمنتسبي الشرطة الفلسطينية الذين يواصلون أداء واجبهم في مختلف المحافظات؟ تفضل.
1: يعني ندعو أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم لمشاركتنا في فعالية عيد الشرطة. هذا الاحتفال، هذا احتفال بالمواطن قبل أن يكون احتفال بالمؤسسة الشرطية، هو فرصة لتعزيز قيم المحبة والانتماء والشراكة المجتمعية. نرحب بالجميع طبعا لمشاركتنا بهذه المناسبة، وأيضا نتوجه كذلك بكل التقدير والاعتزاز لجميع منتسبي الشرطة الفلسطينية في مختلف محافظات الوطن الذين يواصلون واجبهم بإخلاص رغم التحديات والظروف الصعبة، ونحيي صمودهم وتفانيهم في خدمة أبناء شعبنا، كما نترحم على شهداء المؤسسة الشرطية، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحاها والحرية لأسرانا، مؤكدين أننا سنبقى أوفياء لرسالتنا في حماية المواطن وصون القانون وترسيخ الأمن والاستقرار خدمة لوطننا وشعبنا.
0: نعم، كل عام والشرطة الفلسطينية قيادة وضباطا وأفرادا بألف خير، وكل التقدير لجهودكم وعطائكم المتواصل في خدمة الوطن والمواطن. نتمنى لكم دوام التوفيق والسلامة وعيد شرطة سعيد. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد سامر أبو السرور، مدير إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام بمديرية بيت لحم. شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا جزيلا لكم، كل عام وأنتم وشعبنا بألف ألف خير. شكرا.

0: في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قد تشكل خطراً على صحة المواطنين، تزداد الحاجة إلى رفع الوعي بالإجراءات الوقائية، خاصة مع ازدياد احتمالية التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. للحديث عن مخاطر ضربات الشمس وكيفية التمييز بينها وبين الإجهاد الحراري وأبرز الإجراءات الوقائية وآلية التعامل الإسعافي الصحيح مع الحالات، يسعدنا أن نستضيف مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني السيد عبد الحليم جعافرة. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. بالنسبة لضربة الشمس طبعا كما أسلفتي هي يعني حالة تصيب الإنسان أو الشخص اللي بتعرض لدرجة حرارة عالية. طبعا كما شفنا في أيام سابقة إنه الدماغ هو بيعيش على السكر والأكسجين، فإذا ما توفر للدماغ سكر وأكسجين هذا الدماغ يعني يتعرض إلى التلف. وإنما يحصل ارتفاع في درجة الحرارة تفوق 40 هذا يؤدي إلى تلف في الدماغ، فهنا نحتاج إلى تدخل أو إسعاف سريع جدا.
0: نعم، اسمح لي سيد جعافرة، يعني حضرتك وضحت مفهوم ضربة الشمس، ولكن في سؤال، ما الفرق بين ضربة الشمس وبين الإجهاد الحراري؟
1: هلا بدنا نحكي عن الإجهاد الحراري. اللي الإجهاد الحراري هي عبارة عن ارتفاع يعني بسيط في درجة الحرارة.

0: يعني أبرز الأعراض التي تدل على أن الشخص مصاب بضربة شمس وتستدعي تدخلا عاجلا والاتصال بالإسعاف.
1: نعم، أبرز الأعراض ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، طبعا حرارة الجسم.
0: نعم.
1: الجلد بكون أحمر، أحمر طري جاف، يعني بكون لونه واضح يعني من شدة تعرض الجلد للشمس. قد يتعرض المريض إلى تعرق، أحيانا يفقد المريض نتيجة هذا الاضطرابات وهذه الحرارة العالية إلى فقدان الوعي. هنا يجب أن نتدخل، طبعا راح نذكر كيف إحنا نتدخل فورا لإنقاذ هذا الشخص اللي تعرض إلى درجة الحرارة العالية. فنحن في البداية ننصح أي شخص يعمل أو يسير في الشوارع أن يضع شيء واقي، قبعة، أو يتجنب التعرض المباشر إلى الشمس.
0: ما الفئات الأكثر، سيد جعفر اسمح لي أعتذر على المقاطعة، ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس خلال
1: الأكثر
0: موجات؟
1: عرضة كبار السن، المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطفال اللي بكون عندهم يعني عدم وجود قدرة على تحمل هذا التغير الطارئ على الجسم.
0: الإسعافات الأولية إذا تكرر.
1: الإسعافات الأولية، أولا عند حصول الحالة الاتصال فورا برقم 101، وأهم شيء نقل المصاب فورا من مكان اللي موجود بتعرض فيه للشمس إلى مكان مظلل أو في ظل أو منطقة باردة. فورا إزالة الملابس، تبريد الجسم بوضع، يعني إذا كان باستطاعة هذا الشخص أو قادر الوصول إلى يأخذ دش مي باردة أو نضع كمادات مي باردة عليه. المهم نتصرف بأي طريقة، المهم صب الماء البارد، ممكن أن يوضع تحت كونديشن حتى نخفف هذه الدرجة اللي موجودة. إعطاء الماء باستمرار للشخص الواعي حتى نخفف من التعرق يعني أو فقدان السوائل. إذا كان المصاب فاقد الوعي لا يجوز إعطاءه الماء، لا يجوز إعطاءه، فقط تبريده والانتظار لحين وصول سيارة الإسعاف. وأهم نقطة أن نلاحظ العلامات الحيوية لهذا الشخص ومنها التنفس، يعني الصحيح أن التنفس في الدقيقة للبالغ من 12 إلى 20 مرة في الدقيقة، فممكن أن نلاحظ ارتفاع الصدر فقط وليس نزول الصدر، يعني أن نعد ارتفاع الصدر تعتبر مرة، فإذا كان هذا الشخص قل عن 12 يعني هذا دخل في وضع حرج. طبعا هذا الأمور نقدمها لحين وصول طبعا سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى.
0: نعم، يعني هذه الإسعافات الأولية التي يجب تقديمها للمصاب قبل وصول طواقم الإسعاف. سيد جعفر، ما الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المواطنون عند التعامل مع شخص تعرض لضربة شمس بناء على التجارب التي مررتم بها؟
1: يعني هي الأخطاء أنه هناك يبقى المريض في الشمس، لا ينقل إلى الظل، لا يقوم بتبريد المريض او تعرضه الى يعني مروحه او كونديشن او وضع كمادات ماء بارد، واحيانا لا يقوم بالاتصال. ونحن دائما نؤكد على انه في اي حاله تستدعي نقل المريض يجب الاتصال بالاسعاف وليس نقله بسياره خاصه او ترك المريض. يعني اول ما يتبادر الى ذهن المصاب ان نركز على الاتصال بسياره الاسعاف، وكمان احيانا ما بتم مراقبه واطلاع على وضعه، فممكن المريض يفقد الوعي، وعند فقدان الوعي يرتد قاعده اللسان الى الخلف، وهذا يؤدي الى اختناق. وحالات يعني حصل معها نتيجة، يعني هي لم تكن في حالة خطيرة، هي كانت حالة بسيطة تحولت إلى إغماء، والإغماء نتيجة وجود المريض على ظهره وعدم رفع الضفر وخفض الجبهة، فهذه الحالة يرتد قاعدة اللسان إلى مجرى التنفس ويتم الإغلاق البدائي الجزئي، يعني هي علامات اللي هي الشخير. وبعد ذلك إذا استمر عدم فتحه، وهي الحركة بسيطة أن تقوم برفع الذقن إلى الخلف دون تدخيل إصبعك في فم المريض، وهذا خطأ، إدخال الإصبع مشان سحب اللسان فقط، رفع الذقن وخفض الجبهة طبعا في حال عدم وجود كسر في الرقبة، فهذا تلقائي وأوتوماتيك بيطلع اللي قاعد

0: لسان ويبدأ المريض بالتنفس. في حال إذا حصل للمريض مراجعة يجب استدارة المريض إلى الجنب حتى تخرج هذه الأشياء خارج الفم وليس الارتداد إلى مجرى التنفس وإغلاق مجرى التنفس. نركز على أنه في هذه الحالات أو في حالات الجفاف اللي بتحصل دائما إعطاء السوائل من الفم إذا كان المريض واعي وابتعاده عن أشعة الشمس ومتابعة طبعا عند المريض.
1: نعم.
0: إذا كان هناك حروق طبعا ناتجة زي ما حكينا كمان مرة نؤكد على تبريدها. إذا كانت حرق درجة ثانية أحيانا بتصل أريحة وبتعرض إلى درجة حرارة عالية هناك يصبح حرق درجة أولى ودرجة ثانية يجب أنه يعالج كحرق أي حرق عادي.
1: نعم. ماذا تنصحون العمال الذين يضطرون للعمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة؟
0: أول شيء يجب أن يلبس قبعة. نعم. هذا رقم واحد وقبعة كافية لتغطية يعني ملامح الوجه ودائما ارتداء الملابس الكاملة بمعنى الكم يعني مش طبعا الكم يعني ملابس خفيفة لكن هي تكون كم كامل والقبعة حتى تقي الجسم من حرارة الشمس. دائما تواجد المياه بجانب هذا الشخص وشرب كمية وفيرة من المياه حتى يعوض إذا حصل عنده نقص.
1: يعني هل يؤثر الجفاف وقلة شرب الماء بشكل مباشر على زيادة خطر الإصابة بضربات الشمس؟
0: طبعا الجفاف يعرض إلى حصول فشل أصلا يعني إذا إنسان تعرض يؤدي إلى هبوط الضغط وقلة جريان الدورة الدموية وكما أسلفنا سابقا. نعم. إذا قلت الدورة الدموية ببطن الدماغ يصل الدماغ دم والدم المحمل بالأكسجين والسكر وهذا يؤدي إلى تفاقم طبعا الحالة.
1: نعم. أبرز البلاغات التي تتلقونها خلال الصيف هل تقتصر على ضربات الشمس أم تشمل حوادث أخرى مرتبطة بالحر؟ كيف تستعد طواقم الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الحالات؟ وأيضا في رسالة أخيرة سيد جعافرة رسالتكم التي توجهونها للمواطنين خاصة مع استمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة تفضل.
0: يعني البلاغات التي يتم تلقيها اللي هي ضربات الشمس أحيانا الإجهاد الحراري الجفاف وحروق الشمس وكمان لسعات الحشرات أو الأفاعي والعقارب لأنها في هذه الحرارة طبعا تخرج إلى الخارج. نحن نقدم توعية لكل شخص يعني أول شيء تقليل في أثناء الذروة وارتفاع درجات الحرارة التقليل من المشي في الشوارع. نعم. إذا اضطررت يعني أن تقلل التعرض أن تكون لابس واقي حتى يفيك من حرارة الشمس دائما أن تكون المياه ملازمة لك ولا تقلل يعني ولا تحاول قدر الإمكان شرب كمية وفيرة من المياه حتى تعوض ما تفقده من التعرض أثناء تعرضك إلى الشمس. حاول العمل في مناطق الظل لا يكون التعرض مباشرة لأشعة الشمس.
1: نعم شكرا جزيلا لك مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني السيد عبد الحليم جعافرة. شكرا جزيلا تحياتي لك.
0: تحياتي لكم وللمشاهدين.
1: يعطيك العافية. مستمعينا ومتابعينا فاصل قصير ونعود.

0: شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا، في الاقتصاد، انخفاض أسعار المحروقات والغاز لهذا الشهر، وأيضا صعود في الدولار، وإلى تفاصيل أكثر إلى صرف أو إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل،
0: أهلا بك. إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق الأول من تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.97، أما سعر البيع فيصرف ب 3. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.18، أما سعر البيع فيصرف ب 4.25. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.38، أما سعر البيع فيصرف ب 3.42. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 3972 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرا.

0: حذر جهاز الدفاع المدني من استمرار موجة الحر لعدة أيام، داعياً المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة. وفي ظل هذه الظروف الجوية تبرز أهمية التوعية المجتمعية والاستعداد المسبق للحد من المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات. للحديث أكثر عن استعدادات جهاز الدفاع المدني وأبرز المخاطر المتوقعة والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال هذه الفترة، يسعدنا أن نستضيف العقيد علي حنتش مدير الدفاع المدني في بيت لحم. يسعد صباحك وأهلا ومرحبا سيادة العقيد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: بداية، حذرتم من موجة الحر التي تتأثر بها البلاد، أبرز المخاطر التي قد تنتج عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة لعدة أيام متتالية، تفضل.
1: صحيح، جهاز الدفاع المدني في حرص تنسيق دائم مع دائرة الأرصاد الجوية، وبناء على المعلومات التي ترد من دائرة الأرصاد الجوية بخصوص المرتفعات الجوية وموجات الحر، يقوم الجهاز بإصدار النشرات التوعوية والتحذير منها عبر مواقع التواصل وعبر وسائل الإعلام، إضافة إلى رفع الجاهزية لدى الطواقم بما يتناسب مع موجات الحر. يقوم الدفاع المدني وفرق متطوعيه المنتشرة في كافة أنحاء الوطن بالاستعداد لهذه الموجات وما يصاحبها من أحداث تتناسب معها للتعامل معها بالشكل الجيد إن شاء الله.
0: نعم، ما هي استعدادات طواقم الدفاع المدني للتعامل مع أي حوادث أو حرائق قد تنتج عن موجة الحر، وأبرز هذه الاستعدادات؟ تفضل.
1: كما تعلم أن جهاز الدفاع المدني في فترات الموجات الحر يتعامل بشكل كبير وبشكل واسع ومتطوعيه مع حرائق الأعشاب الجافة وخصوصا في المناطق المفتوحة، وفي طبيعة الحال عند اشتعال النيران في هذه الأعشاب تأتي بما يكون بجوارها من مزارع ومن مباني ومن أشجار، مما يلحق الضرر الكبير بالبيئة وبالمقدرات في المنطقة الموجودة فيها.
0: نعم، تمكنت طواقم الدفاع المدني بالأمس من إخلاء 12 مواطن نتيجة حريق في مصنع بمحافظة بيت لحم. تفاصيل الحادثة وأبرز العمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال جهاز الدفاع المدني، تفضل.
1: بظهر الأمس تلقت عمليات جهاز الدفاع المدني بلاغ عن وجود حريق في أحد مستودعات التي تحتوي على قطع السيارات ومواد لها علاقة بالهيدروليك، وعلى الفور توجهت الطواقم إلى الموقع وتم تقسيم الطواقم والعمل في شقين، الشق الأول وهو الرئيسي في موضوع اللي هو تأمين ساكني المبنى وإخراجه بشكل آمن وسليم، والطواقم الأخرى التي قامت بعملية المكافحة والتي استمرت أكثر من ساعتين وتمت بحمد الله بدون حدوث إصابات والتقليل قدر الإمكان من الأضرار المادية.
0: نعم، أيضا في الإرشادات سيادة العقيد حذرتم من ترك الأطفال داخل المركبات، ما الرسالة التي توجهونها للأهالي في هذا الخصوص؟
1: رسالة الدفاع المدني إلى الأهالي بخصوص الحر في شقين.
0: نعم.
1: الشق الأول هو عدم ترك أبنائهم في داخل المركبات لفترات طويلة، وخصوصا في حال إغلاق نوافذ المركبة مما يؤدي إلى الاختناق، ووردت في وطننا الكثير من الحوادث التي أودت بحياة هؤلاء الأطفال الأبرياء، إضافة إلى قضية السباحة فكما نعرف أن أطفالنا وخصوصا في أيام الحر يقومون بالبحث عن أماكن للسباحة، وحسب الظروف الموجودة على الواقع وعدم توفرها في كثير من المناطق يقوم الأطفال بالسباحة في البركة الزراعية وفي أماكن تجمع المياه، فتكون هذه العمليات قاتلة لأطفالنا.
0: وكان آخرها ما حدث بالخليل بالأمس أيضا مع الطفل الذي وجد غرقا في إحدى البرك. سيادة العقيد، الإرشادات التي تنصحون بها العمال والمزارعين الذين يضطرون للعمل تحت أشعة الشمس؟
1: بداية بدنا نحكي في موضوع اللي هو إحنا بنحذر المواطنين من عدم التعرض إلى أشعة الشمس، وخصوصا في أوقات الذروة. وفي أوقات الذروة هي الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس أكثر تأثيرا على المنطقة، وهي التي تسجل فيها أعلى درجات الحرارة، وهي الممتدة من الساعة 11 والساعة 4 بعد الظهر. فندعو المواطنين إلى عدم التعرض قدر الإمكان لأشعة الشمس. أما عمالنا الذين يكدون ويعملون في الشمس، ندعوهم جميعا لعدم التعرض أو محاولة عدم التعرض لفترات طويلة وتغطية الرأس خشية حدوث ضربات الشمس، وكذلك استخدام السوائل بشكل كبير، وذلك لتبريد الجسم.
0: بالنسبة للمخيمات الصيفية والأنشطة الخارجية، ما الإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام بها؟
1: أبلغ الدفاع المدني جميع المنظمين للفعاليات وخصوصا التي تقتصر على الأطفال باستخدام الغرف أو المناطق المضللة، وذلك خشية أو للحيلولة دون حدوث ضربات الشمس.
0: نعم، أيضا حذرتم من الأفاعي والزواحف خلال فصل الصيف، ما النصائح التي تقدمونها للمواطنين في هذا الجانب؟
1: أكثر تحذيرات الدفاع المدني تتعلق بالأطفال، لأن الأطفال يكونون ليسوا ذو خبرة أو يتعاملون بردة فعل تختلف عن المواطن البالغ. فنشد المواطنين بمتابعة أطفالهم، وخصوصا من يلهون ويلعبون خارج المنازل وبالقرب من السناسل والأشجار والمناطق المهجورة قليلا، لأن هذه المناطق تكون في أغلب الأحيان هي ملأة بالأفاعي وبالأفات الضارة. يقوم الدفاع المدني بشكل يومي بالتعامل مع الأحداث التي ترد إلى العمليات بخصوص وجود أفاعي، وتكون في متوسط تدخل واحد في اليوم، أقلها يكون تدخل واحد في اليوم. وفي بعض الأحيان يتعامل الدفاع المدني في بيت لحم مع 3 أو 4 ويصل إلى 5 بلاغات عن وجود أفات ضارة وأفاعي، ويقوم الدفاع المدني بجمع هذه الأفاعي وإطلاقها في الطبيعة في أماكن بعيدة.
0: نعم، ما أهمية التبليغ المبكر عن الحوادث، وكيف يساهم ذلك في سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح؟
1: كما تعلمين أن الوقت هو العنصر الثمين في التعامل مع أي حدث، فكلما قل الوقت وقل زمن الاستجابة كانت النتائج أفضل وأحسن. فبنلاحظ أنه المواطنين إذا كان الإبلاغ عن الحريق بشكل سريع تصل الطواقم بشكل سريع وتقتل الحريق في مهده، أما إذا تم التأخير في إبلاغ الدفاع المدني وأتى يكون الحديث الحريق في أغلب الأحيان هو حريق منتشر ومتغلغل، وتكون عملية السيطرة عليه صعبة أكثر مما يكون أول الحريق.
0: نعم، أيضا عملية التجمهر بالقرب من الحوادث أيضا ممكن أن تبطئ من عملية الإنقاذ، أيضا رسالتكم في هذا الخصوص فيما يخص تجمهر المواطنين في أي حادثة؟
1: زي ما بنعرف جميعا أنه أبناء شعبنا هم ناس بيحاولوا مرات يساعدوا، وفي عنا نسبة منهم بكونوا من الفضوليين ومن المستطلعين. فإحنا في الدفاع المدني عندنا مركبات كبيرة، شاحنات،
0: لحد معدات مختصة.
1: لحد مبارح هذه المشكلة كانت عائق لنا، وخصوصا في الشارع الرئيسي. أنه عندنا مركبات كبيرة بتتحرك، مثلا السلم الهيدروليكي هو معدي بجوز من أكبر المعدات الموجودة عندنا. كان الشارع ضيق وما قدرنا، نظرا لوجود المركبات على اليمين وعلى اليسار، أغلب أصحاب هذه المركبات هم أتوا إلى المكان ليس للمساعدة وإنما فقط للمشاهدة. فإحنا بنناشد كل المواطنين أنه إن من يوم ما يصير حدث في أي منطقة اخلوا المكان، ساعدوا رجال الدفاع المدني، ساعدوا الشرطة في تنظيم السير لكل من يستطيع من ذلك، لأنه مرار إحنا بيكون وصولنا قبل جهاز الشرطة، نظرا لأنه إحنا بنكون من الأول ناس استقبل الرسالة وتحركنا، والإخوة في الشرطة اللي ما بيقصر معنا وباقي الأجهزة الأمنية بيكونوا بجهم البلاغ بعدينا. فهذا الإشي بقلل قدر الإمكان من زمن الاستجابة، وحتى بيعمل لنا يعني نوع من الراحة النفسية في العمل. وجود المركبات ووجود الأعداد الكبيرة من المواطنين والمتجمهرين هي تقوم بتشتيت الجهد المبذول في الحريق، وتدخلات المواطنين بدون الطلب منهم من قبل الطواقم، والتعامل مع الحرائق بشكل يفاقم الأزمة. مواطنين اللي بده يساعد، احنا بنقولهم اللي بده يساعد يساعد بالطلب، اذا طلبت الطواقم منك تساعدها ساعدها، ما طلبت منك ما تقدم على اي تصرف على اي خطوة، لأنه أنت بجوز تفاقم الأزمة ما تحل المشكلة.
0: نعم سيادة العقيد، الرسالة الأخيرة التي يوجهها الدفاع المدني للمواطنين مع استمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة، تفضل.
1: الرسالة التي نوجهها بالمواطنين، وذلك بناء على البيان الذي صدر من جهاز الدفاع المدني بخصوص مضرمي النيران في الأعشاب وحارقي الخردة وأصحاب مخلفات المركبات، الدفاع المدني سيتصرف بشكل حازم مع أي من يضرم النيران ويثبت أنه أضرم النيران في أي مكان، وخصوصا في الأمور التي تم الحديث عنها سابقا، وذلك للحد من هذه الظاهرة المنتشرة جدا والتي تؤدي إلى الخسائر الفادحة. فالنار يقوم بإضرامها إنسان لاهي أو إنسان لا يعي حجم الضرر التي تسبب هذه الحراقة وتأتي على مساحات واسعة ولا يمكن السيطرة عليها. فسيكون في الأيام القادمة، ونحن بدأنا في هذا الشيء بالفعل، سنقوم بأخذ المقضى القانوني بحق كل من يضرب النيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العقيد علي حنتش مدير الدفاع المدني في محافظة بيت لحم. شكرا جزيلا، تحياتي لك ولكل طواقم الدفاع المدني. شكرا.
1: يعطيك العافية.

0: صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا واللي عم بيصبحوا علينا أصدقاء هالبرنامج. في بداية البرنامج صبحت عليكم جميعا، اتأخرتوا علي بس أنا صبحت عليكم. يسعد صباحكم جميعا. أمي محمد من جبل المكبر، الله يسعد صباحك سارة، إن شاء الله بداية شهر خير عليكم يا رب. والله الجوحر يسعد صباحك، تحياتي لإلك يا أمي محمد. علا خلاوي، ندى الشمالي، أم علاء، تحياتي لكم جميعا مستمعينا ومتابعينا. وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. وأنا صار لازم أودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: نشرة 10 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
4: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، بينهم 5 سيدات وصحفي، خلال اقتحامها مدنا بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدتين جميلة دحو وجميلة كنعان من رام الله، وميسر الفقيه وفاتن حنايشة من نابلس، إضافة إلى السيدة عطاف بدر من الخليل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حسن عبد الجواد 72 عاما، والشاب أدهم جمال فراج 28 عاما من مخيم دهشة جنوب بيت لحم. كما اعتقلت تلك القوات 6 مواطنين من محافظة الخليل، من بينهم الدكتور وديع البربراوي من مدينة حلحول شمالا، في حين اعتقلت 4 من المواطنين من بلدة نعلين غرب رام الله، واحتجزت عدة شبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم في الحي الشرقي بمدينة جنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم. كما أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط بلدة سنجل شمال رام الله بالقرى المجاورة، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل عن محيطها، رئيس بلدية سنجل معتز عبد الرحمن متحدثا.
5: في سنجل لم تغلق قوات الاحتلال الطرقات فقط، بل تحاول أن تغلق أبواب الرزق وأبواب الحياة وأبواب الصحة وأبواب التعليم. سلطات الاحتلال اللي بتمارس كل سياسات العقاب الجماعي تجاه بلدة سنجل. الاحتلال مصر على عزل وخنق وحصار بلدة سنجل. صباح هذا اليوم سلطات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل، وأغلقت كافة الطرق الزراعية المؤدية إلى ما تبقى من الأراضي الزراعية. اللي بيصير مش مجرد إغلاق للطرق، هذا خنق كامل للبلدة وتصعيد غير مسبوق.
4: اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 10 مستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة أمنية مشددة. وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية قرب قبة الصخرة المشرفة وفي الجهة الشرقية من الأقصى قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. قتل شابان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم في مدينة شفا عمر وقرية بسمة طبعون في منطقة الجليل،
2: وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري في ظل استمرار موجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات العربية في الداخل المحتل. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 139 قتيلا وقتيلة وسط اتهامات لحكومة الاحتلال وشرطتها بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز يوليو بدءا من اليوم، وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات. ووفق الهيئة فإن السعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع ب7.38 شواكل نزولا من 7.70 شواكل الشهر الماضي، بينما يباع لتر البنزين 98 ب8.44 شواكل نزولا من 8.76 شواكل الشهر الفائت، فيما لتر السولار يباع ب7.19 شواكل نزولا من 7.43 شواكل الشهر الماضي، كما تباع اسطوانة الغاز 12 كيلوغرام ب80 شيكلا بحسب إعلان الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب درس خلال الأيام الماضية العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه تراجع عن ذلك وقرر الاستمرار بالمسار الدبلوماسي. وذكر المسؤولون أن ترامب أجرى محادثات متعددة مع وزير حربه بيت هيغست ورئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين، وكان محور النقاش هو ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن المفاوضات واستئناف شن هجمات واسعة النطاق على إيران رغم توقيع الطرفين في 18 يونيو على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، بيد أن المسؤولين الأمريكيين أفادوا أن ترامب قرر الاكتفاء بالمحادثات الدبلوماسية في الوقت الراهن، وأشاروا إلى أنه أحجم مرارا عن الموافقة على عمليات واسعة النطاق. إلى حالة الطقس المتوقعة، هذا النهار يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى هذا اليوم في القدس المحتلة إلى 31 مئوية في يمن الله.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: 6/6/26، التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي شاباً عربياً في الثلاثينيات من عمره في مدينة اللد صباح اليوم بزعم محاولته طعن شرطي. ودعت شرطة محاولة تنفيذ عملية طعن، وقالت في بيان لها إن عناصرها أطلقوا النار على شخص بادعاء محاولته طعن أحد عناصر وحدة اليسام في مدينة اللد. وفق الشرطة فإن دورية لها رصدت شخصا يحمل سكينا وأوعزت له بالتوقف، وادعت أن المشتبه به بدأ بالركض باتجاه عناصر من وحدة اليسام التي كانت تنفذ نشاطا في المكان، وحاول طعن أحد العناصر حيث أطلق شرطي النار عليه ما أدى إلى تحييده بحسب ما ورد في بيان شرطة الاحتلال. أصيب مواطنون أحدهم بجراح خطيرة في قصف إسرائيلي وسط مدينة غزة قبل قليل. وقالت مصادر صحفية إن مواطنين أصيبوا، أحدهم حالته وصفت بأنها خطيرة جراء قصف إسرائيلي على شارع عمر المختار قرب متنزه البلدية بمدينة غزة. وصباح اليوم أفادت مصادر صحفية بوصول رفات شهيد لمجمع ناصر الطبي جرى انتشاله من حي الأمل شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي السياق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. في هذا الإطار، ذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال وسع ما يسمى الخط الأصفر في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس فجر اليوم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطنا على الأقل، بينهم 5 سيدات وصحفي. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدتين جميلة دحو وجميلة كنعان من رام الله وميسر الفقيه وفاتن حنايشة من نابلس، إضافة إلى سيدة عطاف بدر من الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حسن عبد الجواد 72 عاما والشاب أدهم جمال فراج 28 عاما من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. كما اعتقلت تلك القوات 6 مواطنين من محافظة الخليل، من بينهم الدكتور وديع البربراوي الذي اعتقل من منزله في مدينة حلحول شمالا، في حين اعتقل جيش الاحتلال 4 مواطنين من بلدة نعلين غرب رام الله واحتجز عدة شبان وأجرى تحقيقا ميدانيا معهم خلال اقتحامه الحي الشرقي في جنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقت الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم. كما أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط بلدة سنجل شمال رام الله بالقرى المجاورة، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل عن محيطها. رئيس بلدية سنجل معتز عبد الرحمن متحدثا:
2: سنجل لم تغلق قوات الاحتلال الطرقات فقط، بل تحاول أن تغلق أبواب الرزق وأبواب الحياة وأبواب الصحة وأبواب التعليم. سلطات الاحتلال اللي بتمارس كل سياسات العقاب الجماعي تجاه بلدة سنجل. الاحتلال مصر على عزل وخنق وحصار بلدة سنجل. صباح هذا اليوم سلطات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل وأغلقت كافة الطرق الزراعية المؤدية إلى ما تبقى من الأراضي الزراعية. اللي بيصير مش مجرد إغلاق للطرق، هذا خنق كامل للبلدة وتصعيد غير مسبوق.
1: اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وذكر دائرة الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية قرب قبة الصخرة المشرفة وفي الجهة الشرقية من المسجد قبل أن يخرجوا من باب السلسلة وسط حراسة أمنية مشددة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تصل العظمى هذا النهار في القدس المحتلة إلى 31 درجة مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكم.
4: أي هاي نسادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
7: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-30-15 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشاب سامي أحمد جعصوص في العشرينيات من عمره في مدينة اللد صباح اليوم بزعمها محاولته تنفيذ عملية طعن لأحد عناصر الشرطة. وذكرت مصادر محلية في اللد أن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية وقتل بدم بارد، فيما نفت ادعاءات الشرطة بشأن ما حدث. وزعمت شرطة الاحتلال محاولة الشاب جعصوص تنفيذ عملية طعن، وقالت في بيان لها إن عناصرها أطلقوا النار على شخص بادعاء محاولته طعن أحد عناصر وحدة اليسام في اللد بعدما رصدوه يحمل سكينا وأوعزوا إليه بالتوقف، لكنه بدأ بالركض باتجاه عناصر الشرطة من وحدة اليسام التي كانت تنفذ نشاطا في المكان، زاعمة أنه حاول طعن أحد العناصر. يأتي مقتل الشاب من اللد في ظل تصاعد سياسات الشرطة واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على الزناد، وسط مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث قتل المواطنين العرب برصاص عناصر شرطة الاحتلال. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة الضحايا العرب برصاص عناصر شرطة الاحتلال منذ مطلع العام إلى 6 أشخاص. أصيب مواطنان أحدهما بجراح خطيرة في قصف إسرائيلي صباح اليوم وسط مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف مناطق القطاع. وقالت مصادر صحفية إن مواطنين أصيبا أحدهما حالته خطيرة جراء قصف إسرائيلي على شارع عمر المختار قرب متنزه البلدية في مدينة غزة. وصباح اليوم وصل رفات شهيد لمجمع نصر الطبي جرى انتشاله من حي الأمل شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي السياق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وقالت مصادر محلية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع ما يسمى الخط الأصفر في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس. قال نادي الأسير إن جيش الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس، بينهم 5 سيدات وصحفي. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدتين جميلة دحو وجميلة كنعان من رام الله وميسر الفقيه وفاتن حنايشة من نابلس، إضافة إلى عطاف بدر من الخليل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حسن عبد الجواد 72 عاما والشاب أدهم جمال فراج 28 عاما من مخيم دهشة جنوب بيت لحم. كما اعتقلت تلك القوات 6 مواطنين من محافظة الخليل، من بينهما الدكتور وديع البربراوي من مدينة حلحول شمالا، في حين جرى اعتقال 4 مواطنين من نعلين غرب رام الله واحتجاز 10 شبان وإجراء تحقيقات ميدانية معهم من قبل جنود الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط بلدة سنجل شمال رام الله بالقرى المجاورة، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية. وقال رئيس بلدية سنجل معتز عبد الرحمن إن هذا الإغلاق يعني عزل البلدة عن محيطها بشكل كامل.
2: في سنجل لم تغلق قوات الاحتلال الطرقات فقط، بل تحاول أن تغلق أبواب الرزق وأبواب الحياة وأبواب الصحة وأبواب التعليم. سلطات الاحتلال اللي بتمارس كل سياسات العقاب الجماعي تجاه بلدة سنجل. الاحتلال مصر على عزل وخنق وحصار بلدة سنجل. صباح هذا اليوم سلطات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل وأغلقت كافة الطرق الزراعية المؤدية إلى ما تبقى من الأراضي الزراعية. اللي بيصير مش مجرد إغلاق للطرق، هذا خنق كامل للبلدة وتصعيد غير مسبوق.
1: هذا وأقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية بعدما شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. قتل شابان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم في مدينة شفا عمر وقرية بسمة طبعون في منطقة الجليل، وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري في ظل استمرار موجة العنف والجريمة المستفحلة بالداخل. وترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري في الداخل المحتل إلى 139 قتيلا وقتيلة وسط اتهامات لحكومة الاحتلال وشرطتها بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. إلى حالة الطقس، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق اليوم وغدا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
2: 6-6-26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين ايديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا ايديكم.
4: اي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكره شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
2: ما هي بعيده.
5: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بامكانك تطلع على الكتب القرطاسيه، ادوات الهندسه، اللوازم المكتبيه، الروايات، الالوان والفنون وكل شيء ممكن تحتاجه او تفكر انك بتحتاجه. وكمان هديه اطلاق الموقع، التوصيل في محافظه بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل اوردر خلال اول 3 شهور. مكتبه بغداد، المكان الصح للبضاعه الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات اكثر والخدمات اقرب. حمل التطبيق وابدا رحله التوفير.
6: بدك مهنه ولا بدك مهاره ولا بدك مستقبل اقوى؟ بتوجيهي او بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجر.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نسادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. قتلت شرطة الاحتلال الشاب سامي أحمد جاسوس في العشرينية من عمره صباح اليوم في مدينة اللد بالداخل المحتل بزعم محاولته طعن شرطي. وذكرت مصادر محلية في اللد أن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية وقتل بدم بارد نافية ادعاءات شرطة الاحتلال بشأن ما حدث. وزعمت شرطة الاحتلال محاولة الشاب جاسوس تنفيذ عملية طعن، وقالت في بيان لها إن عناصرها أطلقوا النار على شخص بادعاء محاولته طعن أحد مقاتلي وحدة اليسام في مدينة اللد. ووفق رواية الشرطة فإن دورية لها رصدت شخصا يحمل سكينا وأوعزت إليه بالتوقف، وادعت أنه بدأ بالركض باتجاه عناصر من وحدة اليسام التي كانت تنفذ نشاطا في المكان، وحاول طعن أحد العناصر قبل أن يتم إطلاق النار عليه من قبل شرطي ما أدى إلى تحييده. يأتي قتل الشاب جاسوس في اللد في ظل تصاعد سياسات شرطة الاحتلال واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على الزناد، وأصل مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث قتل المواطنين العرب برصاص عناصر الشرطة، حيث ترتفع حصيلة الضحايا العرب برصاص عناصر شرطة الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 6. أصيب مواطنان أحدهما بجراح خطيرة في قصف إسرائيلي وسط مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته بمختلف مناطق القطاع. وقالت مصادر صحفية إن مواطنين أحدهما بحالة خطيرة أصيبا جراء قصف إسرائيلي على شارع عمر المختار قرب متنزه البلدية في مدينة غزة. وأفادت مصادر صحفية أيضا بوصول رفاة شهيد لمجمع نصر الطبي جرى انتشاله من حي الأمل شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأسباط في القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدت على مشيعي جنازة الشاب حسين عيسى عند باب الأسباط، وأطلقت النار أو أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعير المطاطية باتجاه المشيعين. قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم 5 سيدات وصحفية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدتين جميلة دحو وجميلة كنعان من رام الله وميسر الفقيه وفاتن حنيشة من نابلس، إضافة إلى السيدة عطاف بدر من الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حسن عبد الجواد 72 عاما والشاب أدهم فراج 28 عاما من مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. في سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط بلدة سنجل شمال رام الله بالقرى المجاورة، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. رئيس بلدية سنجل معتز عبد الرحمن:
1: في سنجل لم تغلق قوات الاحتلال الطرقات فقط، بل تحاول أن تغلق أبواب الرزق وأبواب الحياة وأبواب الصحة وأبواب التعليم. سلطات الاحتلال اللي بتمارس كل سياسات العقاب الجماعي تجاه بلدة سنجل. الاحتلال مصر على عزل وخنق وحصار بلدة سنجل. صباح هذا اليوم سلطات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل وأغلقت كافة الطرق الزراعية المؤدية إلى ما تبقى من الأراضي الزراعية. اللي بيصير مش مجرد إغلاق للطرق، هذا خنق كامل للبلدة وتصعيد غير مسبوق.
0: أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون.

0: والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
4: Thank you.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد المواطن محمد نعيم جندية متأثرا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة صباح اليوم. وكانت مسيرة إسرائيلية قصفت شارع عمر المختار قرب متنزه البلدية في مدينة غزة، وأدى القصف إلى إصابة مواطنين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة وقد أعلن عن استشهاده قبل قليل. كما وصل رفات شهيد لمجمع ناصر الطبي جرى انتشاله من حي الأمل شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين نفذ جيش الاحتلال في سياق خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس السلام سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعا تجريبيا لإدارة مراكز إيواء إنسانية في مناطق بقطاع غزة، في حين أعربت حركة حماس عن أملها في أن يسهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف الخروقات الإسرائيلية. وقالت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر لم تسمها إن قوات متعددة الجنسية ضمن قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام ستصل إلى إسرائيل خلال أسابيع تمهيدا لنشرها في قطاع غزة. وفق الصحيفة فإن هذه القوات ستتمركز في قاعدة أعدت خصيصا لها في معسكر أميتي الإسرائيلي القريب من القطاع. وقالت إسرائيل هيوم إن منطقة تل السلطان الواقعة قرب رفح هي الوجهة الأولى التي سيوجه المدنيون إليها، مشيرة إلى أن ذلك يقتصر على سكان غزة الذين لا يحملون السلاح ولا تربطهم أي صلات بحركة حماس. ومن المتوقع أن تكون هذه القوات مجهزة بأسلحة غير نارية للحفاظ على النظام داخل المناطق الإنسانية، في حين سيواصل جيش الاحتلال بسط سيطرته وتعزيز قبضته على المناطق الواقعة وراء ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر في قطاع غزة وفق المصدر ذاته. قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية شاب سامي أحمد جاسوس في العشرينيات من عمره صباح اليوم في مدينة اللد بزعم محاولته طعن شرطي. وذكرت مصادر محلية في اللد أن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية وقتل بدم بارد، فيما نفت المصادر ادعاءات الشرطة الإسرائيلية بشأن ما حدث. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة الضحايا من فلسطيني الداخل الذين قتلتهم شرطة الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 7. أغلق مستوطنون اليوم طرقا بالحجارة وخط شعارات عنصرية في منطقة واد سعير شمال شرق مدينة الخليل. إلى ذلك نصب مستوطنون عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله بهدف الاستيلاء عليها، في حين شرع مستوطنون آخرون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب مدينة جنين. كما أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصباط في القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا على مشيعي جنازة الشاب حسين عيسى عند باب الأصباط وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعير المطاطية باتجاههم. بحث نائب الرئيس حسين الشيخ اليوم مع المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني سفير اليابان لشؤون إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو آليات مساهمة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي القطاع في ظل استمرار الأوضاع المأساوية والعدوان الإسرائيلي. وتطرق الشيخ خلال اللقاء إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية وقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الأساسية. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، غدا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بواقع درجة مئوية واحدة عن اليوم. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخليك

0: جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
9: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
8: بحجم بلد.
10: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
8: حديث البلد،
9: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
10: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
8: حديث البلد.
9: كونوا على الموعد.
8: حديث البلد. حديث البلد.
9: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
8: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لإلكم، محبتنا لإلكم، ودائما بنرحب بكل حد جديد بينضم لحتى يرافقنا ببرنامج حديث البلد على الهواء مباشرة. إحنا من هلأ من الساعة 3 ولغاية الساعة 4 عنا أكثر من وسيلة على التواصل الاجتماعي، موجودين من خلال الموجة، موجودين من خلال التلفزيون، موجودين. حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي، منتجات متوفرة بالأسواق بجودة عالية وبأسعار مقبولة. حديث البلد لليوم الأربعاء 1/7/2026، بداية أسبوع، بداية شهر، بداية شهر جديد، إن شاء الله يكون شهر 7 مليء بالمحبة والخير والسلامة.

أي إشي بس أنتوا ابعتوا شو مكان، المهم الإطمئنان، واللي بتبعتوا دائما تبعتوا من القلب ويوصلنا للقلب، لأنه إحنا بنبعت لكم محبة، بنبعت لكم ابتسامات لطيفة مع وردة حمراء من القلب، بنتمنى توصل لقلبكم مباشرة. صالح كان عام بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم ومن الخليل إيهاب النتشة، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

بداية حلوة وبداية موفقة. تحياتي لكل اللي عم بتابعونا أيضا من خلال تيك توك. رامبو مساء الخير، أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على كل شيء. أصدقائي الحلوين الجميلين اللي بيبعتوا دائما، والله بتفرحوني من قلبي. فكل التحية وكل الاحترام لكل الأصدقاء وين ما كنتوا عم بتابعونا، ولكن هالتحية خاصة لرامبو. اهلا يا معتصم، اهلا اهلا، هلو هلو. كل اغنيات البرنامج بنهديها لكم. في اختيارات راح تكون من اختيارات صالح، وفي اختيارات انا مني اخترت، وفي اختيارات راح تكون من المتابعين. اوكي، اتفقنا؟

اللهم لا تحرمني من 5 سترك وعفوك ورضاك وحسن الخاتمة والجنة وكل من قال منكم آمين. بيقولوا إحنا عم بنعيش بزمان اجتمعت فيه معاصي قوم نوح ولوط وفرعون وقارون وهامان، ولا زال الله يرحمنا، فالحمد لله رب العالمين.

كلما زادت أيضا الصدقة مستمعينا الكرام زاد الرزق. يا رب هيك الله يرزقكم بكل شيء أنتم بتتمنوه، سواء رزقة زي ما بنقول دائما بالمال، أو رزقة بالصحة، أو رزقة بمحبة الناس، أو رزقة بالأولاد، أو رزقة براحة البال. كلما زادت الصدقة أنتم المهم تصدقوا، المهم دائما تذكروا الآخرين، اللي عنده شيء ممكن أنه يساعد فيه الآخرين لو بشيء بسيط فما تترددوا. كلما أيضا بيقولوا زاد الخشوع في الصلاة، للناس اللي بيصلوا بيعرفوا هذا الكلام، كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق بحياتك.

اليوم آخر يوم بارتفاعات درجات الحرارة للواحد وثلاثين، بكرة الخميس والجمعة في انخفاض بس بدرجة واحدة الحمد لله. أي شيء المهم يكون في انخفاض بدرجات الحرارة يوم الخميس والجمعة. يوم السبت أيضا نفس الأجواء، والأحد والاثنين يعني كل الأسبوع الجاي رح تكون أقل من 30 درجة مئوية، وحتى يوم الثلاثاء رح تكون أقل بدرجة، يعني رح تكون تحت 30 درجة مئوية.

0: شكرا يا نادر، الله يعطيك ليرضيك، تحياتي وأهلا وسهلا فيك دائما. شكرا والله، شكرا من قلبي. بخصوص كمان موجات الحر، بحسب الصحة العالمية في أوروبا ستزداد قسوة وتهدد بمزيد من الوفيات. بعض الدول الأوروبية بتعرف أنه درجة الحرارة واصلة ل 40 و 45 درجة مئوية. عم بتحذر منظمة الصحة العالمية من أنه موجة الحر اللي عم تضرب أوروبا حاليا تمثل مؤشر على ما قد تشهده القارة في السنوات المقبلة، وبتأكد أنه فصول الصيف رح تكون أكثر قسوة مع تسارع وتيرة تغير المناخ. بيقول المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا أنه موجة الحر الحالية ليست إلا بروفا، مقدمة بروفا لما هو قادم والقادم على ما يبدو أعظم. وأشار إلى أن أوروبا تشهد احترارا يزيد على أكثر من ضعفي المعدل العالمي، وأن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارا وشدة واستمرارا.
1: عمر اللي فات والماضي قبلك كان فاضي وملوش ولا أي لزوم.
0: شو اللي قاعد بيصير وشو اللي مطلوب على طبعا ارتفاعات درجات الحرارة سواء بأوروبا أو حتى عنا بالدول العربية بالخليج، وحتى يعني إحنا عم نشوف إنه ارتفاع درجات الحرارة اليوم شوي بتخلينا ما نعيش حياة طبيعية، خاصة الناس اللي بيحبوا البرودة أو الشتاء، فصل الشتاء أكثر من غيرنا أو من غيرهم. المنظمة بتقول عليكم بالاستعداد، هذا أهم شيء بكل مكان بالعالم، الاستعداد لمواجهة ظاهرة الارتفاع بدرجات الحرارة، هذا اللي بيقلل عدد الوفيات والخسائر البشرية. فاتحضروا، حضروا حالكم، حضروا كل شيء زي ما بنحضر للشتاء، الدفايات والكاز والغاز والإيسيات وكل هاي الأمور والحرمات، وبنسكر الشبابيك وكل شيء صح، وبنجيب المستلزمات اللي بتعطينا دفا واللي بتعطينا حرارة والمواد الغذائية المطلوبة. كمان استعدوا للصيف، استعدوا لدرجات الحرارة وارتفاعها، فحاولوا انكم توفروا كل شيء، خلوا دائما في عندكم جرة مي، فخار، والله زير ارجعوا للزير المي وقت ما تشوبوا هيك بتديروا على راسكم. والله انا جايبه هيك قلة بالمصري، تعرفها الجرة الفخار، والله عندي اياها، فحضرتها غسلتها ورتبتها وهيك وعقمتها وعبيت فيها مي وحطيتها برا بمي بمكان في، مو تحت الشمس، بمكان في، ولما بعطش بروح بشرب. الله الله الله على طعمة المي من جرة الفخار. والمواد الغذائية، المعادن اللي احنا ما بنلاقيها بالمي من البراميل اللي على السطوح على الشمس اصلا، بنلاقيها في جرة الفخار. فارجعوا اشتروا جرة فخار او زيروا، خلوها دائما في مكان ما توصلها الشمس وشوفوا طعمة المي.

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 اليوم الأونصة ب 3949 دولار. برجع وبقول يا اخوان اللي معه مصاري يروح يشتري هلا أونصة. للي معه مصاري، اللي ما معه ما بيهمه الموضوع ولا تنتبهوا للخبر أصلاً.

معناش طفرانين. بقول رامي الله يرزقك إن شاء الله، يعني شو ما كان معك شوي شوي شوي شوي، ربع أونصة كل مرة، جرام جرام مش ربع جرام، هلا صاروا عم بيعملوا أونصات جرام، كل مرة جرام على جرام على جرام على جرام، آخرتك تجيب الأونصة.

0: إلى محافظات الجنوب وحركة التنقل حالياً. الحاجز الخاص بالكونتينر سالك، عش غراب سالك، بين نعيم سالكة، جرة الشمعة سالكة، زيف كمان سالكة، دوار تقوع في تفتيش حالياً باتجاه الجنوب، انتبهوا. دورة سالكة، الفوار مغلقة، مراح رباح كمان مغلقة، والمنشية مغلقة، وسعير مغلقة، والنبيونس مغلقة، وراس الجورة مغلقة بالاتجاهين، والعروب العجوري كمان مغلقة. شو القصة اليوم؟ الفحص حاليا سالكة.
1: في كتير حلو وش معنى انت كل لما تخش مكان.
0: هذا كان آخر تحديث بالنسبة لأحوال الطرق اللي بتتغير مع كل دقيقة، فانتبهوا وما عم بتكونوا رايحين، اتركوا مسافة أمان بينكم وبين السيارة اللي قبلكم، وأبداً ما تستخدموا الموبايلات وانتوا بتسوقوا.

0: أبو أمجد صدر مساء الخير، بيقول كيف أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. دائما اللي بيصحى نشيط ومبسوط بيكمل باقي نهاره كمان نفس الشيء، إلا إذا إجا حدا نكد عليه. فأنتوا لو جرب حدا ينكد عليكم قولوا له سوري مش اليوم، مش اليوم أبدا، أجلها لبكرة. وهيك ضلكم أجلوا أنه ما تسمحوا لحدا يعني باختصار أنه ينكد عليكم. أبو حسن الله يسعد مساكي، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله تكون أنت كمان بخير.
1: حتى لوحدك بصراحة عنيك مش سهلة، ولا شفت اتنين مرة اختلفوا على إن حضورك نعمة. بيقولوا عليك قمر إنما لأ أنا شايفك أحلى وأحلى فيك، كتير حلو جدا.
0: ربا بتقول مساء الخيرات والمسرات، مساء الأنوار وعطر الأزهار، مساء النور والسعادة، مساء التفاؤل والأمل بالله، تذوقوا جمال المساء، تلمسوا فيه ما يثير الارتياح، تنفسوا منه حب الحياة وافتحوا نوافذ التفاؤل والأمل. الله الله الله، معرفتك بدك تقول صح؟ ما شاء الله هالكلام الحلو ربا.
2: هقول لك تباعا تباعا ايه اسباب غرام.
0: عز الدين بيقول الله يسعد مساكي اختي سمر، اللسان ليس عظام، فعجبا كيف يكسر بعض القلوب، صح، وكيف ينير الله به الدروب، فبلسانك ترتقي وبلسانك تزف الى الجنه، وبلسانك تحترم وبلسانك ترتفع عند الله بحسن خلقك. أصدقائي صايرين ينقوا نقى الكلمات والتعليقات على فيسبوك. زائر الأسد، إحنا مو صباح الخير مساء الخير، توقيت عنا حاليا بفلسطين 23 دقيقة قبل العصر أو إذا بدك بعد الظهر، فكم التوقيت عندك ومن أي بلد؟

تعال نذكر هذا اليوم صالح ونسمع أغنية بهاي المناسبة، أغنية وطنية. في مثل هذا اليوم وقبل 32 سنة عاد الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة في إطار اتفاق أوسلو، بغض النظر كمان إنه ناس مع الاتفاق وناس ضد هذا الاتفاق وشو عمل فينا هذا الاتفاق وشو ممكن يعمل أكثر خلال الفترة القادمة. بغض النظر، المهم في مثل هذا اليوم قبل 32 سنة عمر صار على اتفاق أوسلو، عاد الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة، توجه مباشرة إلى مخيم جباليا، وهناك كان في له كلمة وحكى فيها بالضبط: لنتحدث بصراحة، قد لا تكون هذه الاتفاقية ملبية لتطلعات البعض منكم، ولكنها كانت أفضل ما أمكننا الحصول عليه من تسوية في ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة.

بهداك الوقت فعلا كان في نزول على الشوارع واستقبال حار وحاشد للرئيس الراحل ياسر عرفات اللي كان عم بيعتلي السيارة من الفتحة وبيسلم على كل الناس في قطاع غزة. بغض النظر برجع بقول إذا نفس الأشخاص اللي كانوا عم بيحيوا وعم بيستقبلوا ومبسوطين بهاي الاتفاقية اليوم بجوز غيروا رأيهم، بجوز مش موجودين، بجوز استشهدوا، بجوز جرحى، الله أعلم. احنا بنحكي عن قبل 32 عام، وقالها بصراحة ما بعرف يعني بما معناه يعني انه هاي الاتفاقية جيدة ولا مو جيدة، فيها ايجابيات ولا كتير من السلبيات، هذا الموجود والمتوفر حاليا في ظل الظروف الدولية والعربية بهداك الوقت قبل 32 سنة. فاليوم شو الظروف، شو الاتفاقيات الممكن يتم توقيعها مع الظروف الراهنة اللي بعد 32 سنة؟ مثلا خالد بيقول كان يوم أغبر يوم اتفاقية أوسلو. في ناس بيطالبوا باتفاقيات لكن بمشاركة الناس، بمشاركة الشعب، يعني ممنوع حدا يطلع هو وكم من شخص يقرروا عن ملايين من الشعب الفلسطيني. المفروض أنه يكون في حوارات مع الشعب ويكون موافق على أي اتفاقية موقعة حتى في ظل الظروف الراهنة.

طيب إلى موضوع التوجيه، كل يوم إحنا بنحكي عن الموضوع وبنتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح. طلاب التوجيه العلمي اليوم عن امتحان التكنولوجيا شو قالوا؟ هذيك المرة صعب صعب صعب، ثلاثة صعب، أوكي؟ اليوم عن امتحان التكنولوجيا بيقول سهل سهل سهل ولكن كان طويل. طلاب الأدبي كانوا عم بيقولوا عن أي مادة هي كانت وقتها سهلة بس طويلة، يعني مثل ما عم بيقولوا طلاب العلمي اليوم عن التكنولوجيا سهلة وطويلة، طلاب الأدبي اليوم بيقولوا إن الامتحان برضو تكنولوجيا متوسط بالنسبة لهم. على فكرة دائما طلاب الصناعي بيقولوا إحنا مش معكم.

أهلا يا ثائر سموح، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. شكرا يا معتصم على الهمة دائما معانا بالبث المباشر. أبو حسن الله يرحمه ويغفر له، آمين، ويرحم كل موتانا وشهدائنا. جلال وعليكم السلام، أهلا وسهلا.

طيب شركة جيت رجعت وحكت في موضوع الموظفين، موظفين الشركة نفسهم، إنه كان في عندها خلل بخصوص الموظفين. تم توقيف صلاحيات 30 موظف وفتحت تحقيق بتلاعب حجوزات، اللي تلعبوا بحجوزات جسر الملك حسين. جت تتوقف هي طبعا للحظات مع نفسها ومع موظفيها حتى اكتشفت هذا الموضوع. بتقول النصب مش من الموظفين الصغار، الموظفين الكبار هم راس الحية. يعني هاي توقعات الناس اللي عم بتسألوا بهذا الخصوص بعد الإعلان عن توقيف صلاحيات 30 موظف. مين هم الموظفين، من الكبار ولا من الصغار بالضبط؟ يعني ما في أي تفاصيل. معقول يكون في استبدال لجت إذا كان عندها هذا الكم الكبير من الخلل وفساد الموظفين؟ معقول يتم استبدال العتالة اللي عم بيشتغلوا بالفترة الحالية، اللي مستعدين يشتغلوا بلا مصاري لأنه ممكن يكون عندهم مصاري أكثر أو مردود أكثر من الراتب المتوقع أنه يحصلوا عليه؟ معقول يكون في طرد للسماسرة الموجودين عند البوابات؟ معقول يكون في تنظيم للسيارات القانونية اللي بتوقف بكل مكان، يعني مكتوب عليها اسم المدينة واسم وتسعيرة الراكب؟ معقول يكون في اتباع نظام الرقم كمان بالأردن، مثل نظام الرقم باستراحة أريحة؟ معقول يكون في إدخال المسافر في قاعة وأمتعته بقاعة تانية ويتقدم للشباك وختم الجواز من خلال الأرقام من 1 إلى 4000؟ يعني هاي القضية ما زالت عالقة حتى اللحظة، وكل يوم فيه بيكون أبديت. مثلا النائب الأردني محمد الظهراوي كل مرة بيكون فيه إله كلمة أو فيه إله بوست بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بيقول إنه تلقى اتصال من رئاسة الوزراء تناول متابعة الأوضاع على جسر الملك حسين، وأشار إلى إنه رئيس الوزراء أكد اهتمامه بالملف ومتابعته اليومية لإجراءات متخذة قريبا. جرى تصويب بعض الأخطاء الفردية اللي رافقت العمل على الجسر، وبيأكد أنه الخطوات اللي اتخذت راح تصير بالاتجاه الصحيح. مش مهم يا أخي، مش مهم، المهم هل اللي عم بيسافروا بعد كل هاي النزلات من رئيس، من وزير الداخلية الأردني تحديدا الأردني، لأنه الفلسطيني مش عارف قديش ممكن يكون له أهمية يعني نزلته، لأن ممكن ينظم اللي على استراحة أريحة، لكن قديش ممكن يكون في إلهم دور يعني بالاجتماعات ممكن، لكن قديش تغير الوضع على جسر الملك حسين بعد زيارة خلال يومين، زيارتين خلال يومين لوزير الداخلية الأردني، ومع كل الكلام اللي بيتم نشره الخاص بشركة جيت وإيقاف عدد من العاملين الموظفين المتهمين بفساد يومي على الجسر. قديش لمستوا فعلا في تغيير وفي تحسن للمسافرين على جسر الملك حسين؟ والله أنا بستنى في رشا بستنى في مديرة الإذاعة، إنه بستنى في كل حدا مسافر فعلا على الأردن بس ترجع.

0: خبرونا هل لمستوا تحسن على جسر الملك حسين أو لا صراحة. خلينا احنا نروح على فاصل لفاصل. اوكي بدك فاصل وبعده بنتابع جزء اخر من حديث البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من إذاعة مرح وإذاعة بيت لحم 2000 ومن برنامج حديث البلد. سواحة يا جفرة بين الرمثة وبر الشام من مصرنا الصيرة قالت يا محلى البلاد لما ترجع خاوة لما ترجع خاوة البلاد خاوة بدها ترجع معتصم أغنيتك هي عبارة عن موال صعب شوي بقول صالح أنه يحط الموال بس لو في إلها يعني إشي سريع أو إيقاع سريع أوكي بس أنا سمعتها وحلوة كتير

0: طيب كلنا امبارح اتأثرنا بموضوع وفاة الطفل إبراهيم في هذا الحادث المؤلم في الخليل تحديدا. قعدوا فترة أهله وكل يعني المنطقة والجهات المعنية يفتشوا على الطفل المختفي، ولكن للأسف لما وجدوه بحفرة، يعني ما بعرف قديش ممكن الحفر الموجودة في بلادنا أو في مناطقنا أو بين المناطق السكنية دائما تشكل خطر على الأطفال تحديدا وعلى حياة المواطنين بشكل عام، حتى ما تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلا ومثل هيك حزن وغضب بنفس الوقت. أطفالنا نخسرهم بهاي الطريقة، يعني إحنا بنتمنى دائما الأهل يحافظوا على أبنائهم وأطفالهم، بس مرات الولد بيطلع يلعب قدام البيت أو بيطلع يشتري أغراض للبيت، إحنا ما بنقدر كأهل إنه نضل ماشيين وراه، وإحنا بننبه وبنحذر وكل هاي الأمور. الأهل ما بيقصروا أبدا أبدا، بس لما يختفي طفل بهذا الشكل ويتم العثور عليه بحالة يعني صعبة جدا على الأهل وعلينا إحنا كلياتنا، يجب إزالة هذه المخاطر أو أسباب المخاطر الممكن توقع بالأطفال وتودي بحياتهم بهذا الشكل. خلينا نحكي بتفاصيل أكثر. طبعا الله يرحم الطفل ويصبر أهله ويجعلها آخر الحوادث إن شاء الله. سيد نافذ الشعراوي الخبير والمستشار بالسلامة والصحة المهنية معنا على الهواء مباشرة. سيد نافذ مساء الخير.
1: مساء الخير أخت سمر، مساء الخير لحضرتك الكريمة، مساء الخير لجميع العاملين عبر هذا الأكل الطيب، مساء الخير لجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أهلا بكم جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية. سيد نافذ، لما إحنا بنحكي عن يعني حادثة وحادثة لطفل خاصة أثارت هذه الحالة حزن واستياء وقلق وغضب بنفس الوقت، إحنا دائما بنطرح أسئلة إنه ليش، يعني إنه نخسر روح بهذا الشكل، هو إهمال، هو ما بعرف تقصير من الأهل من الجهات المعنية وكل هاي الأمور. قديش إحنا ممكن نحكي عن الموضوع من ناحية السلامة والصحة المهنية؟
1: نعم، حقيقة أشكرك على اختيارك لهذا الموضوع، موضوع مهم جدا، جل مهم. طبعا عاشت الأجواء بجميعها حزن في المعشرة حضرتك، ونوجه تعزينا لأهالي الفقيد، ونتأمل من الله أن لا يتكرر مثل هذه الحوادث. بالعكس، يعني أنا حسب ما أرى كخبير أن هناك سلسلة من المخاطر تواجه الشارع الفلسطيني خاصة في هذا المجال، وهو وجود الحفريات العشوائية من على الطرقات أو في الأراضي الزراعية أو في الأراضي السكنية، وهذا مسلسل يتكرر للأسف الشديد سنويا. وأشكرك على اهتمامك، لأنه هذا المسلسل يجب
0: واجبنا أكيد
1: النقاط على الحروف، ويجب أن توصل صوت العائلات والأسر الفلسطينية إن لابد من المحافظة على أطفالنا، لابد من المحافظة على أبنائنا. بتعرف إحنا في عطلة صيفية يكثر اللعب، يكثر التجوال للأطفال، الحركة بتزيد في الأراضي الخالية، وبالتالي بالعكس هذا الحادث حصل في منتصف شارع رئيسي كشارع عنصارة، وهو مقابل لبلدية الخليل. وأفجعنا ما حصل، وهي عبارة عن حفرة تزيد عمقها عن 5 إلى 6 متر، المياه المتراكمة فيها تزيد عن 2 إلى 3 متر، وهذا للأسف الشديد كان هناك يعني على مدار السنوات السابقة سلسلة من الحوادث، ولابد من الاهتمام إعلاميا مثل ما حضرتكم بتعملوا على نشر هذا التوعية والإرشاد من خلال الإعلام الفلسطيني، وأيضا من خلال دور المؤسسات كافة وكل حسب صلاحيته.
0: نعم، من باب التوعية ومن باب أنه لازم يكون في جهات تتحمل المسؤولية. نعم. لما بيكون مثل هيك حادث بدنا نسأل هاي الحفرة من متى وليش لهلا وشو أسباب وجودها وليش، يعني في كثير أسئلة، مشان هيك رح يكون في تحقيق في هذا الموضوع حتى الجهات المعنية تتحمل مسؤولية وجود مثل هيك حفرة في هذا المكان.
1: أشكرك مرة ثانية، هذا موضوع كثير مهم جدا. يوجد سلسلة من الحفريات أنا يعني أتجول على مستوى الوطن الفلسطيني بكل المناطق، بكون هناك حفريات بناء أحيانا تقعد شهر شهرين، بحصل خلاف عائلي بسبب الإرث، تمكث هذه الحفرية لسنوات، وهذه الحفرية لها ما يزيد عن 6 سنوات أو 7 سنوات في موقع حساس وفي منتصف المدينة، ويمثل هذه الحفرية حفريات كثيرة، يعني لا يوجد هذه الحفرية الوحيدة، يوجد سلسلة، وأنا تواصل معي أكثر من شخصية على مستوى الوطن أن هنا في حفرية وهناك في حفرية وهناك في حفرية، أرجو التعميم على ذلك لوجود هذه الحفريات اللي بتشكل خطورة. الخطورة تكمن بأن هذه الحفريات غير ملتزمة بتطبيقات إجراء السلامة، لا يوجد حواجز آمنة، البعض يعتقد بوجود لحصاج خفيف أو برميل عليه إشارة حمراء أن هذه وسائل أمان. لا، الحفريات العميقة يجب أن تلتزم بوضع حواجز آمنة، والحواجز الآمنة لا يمكن إزالتها، بمعنى هذه حفرية تزيد عن 4-5 متر 6 متر عمقها، بدناش طفل، يعني هذه كان في لحصاج شالوه وأصبح بوابة تدخل على الأرض، والطفل كان يفكر المياه عبارة عن خضراء لأنها هي كانت مكسوة بطبقة خضراء من الحشيش، فكر أنها هي عبارة عن أرض معشبة دعس فيها له نازل في أسفل المياه. فعشان هيك الخطر يكمن بعدم التزام أصحابي الحفريات بوضع وحواجز آمنة، ونقصد بالحواجز الآمنة يجب أن تكون مطابقة لكافة المقاييس العالمية الخاصة بالسلامة والصحة المائية، يعني عدم إزالتها بسهولة، عدم دفعها من قبل بسكليت أو سيارة، يعني الحاجز الآمن يجب أن يكون حاجز إسمنتي كونه على شارع عمومي، يعني لو واحد بسيارة فلت معطلك بحيث أنه لا يسقط بهذه الحفرية. وأعتقد كان في حفرية مسبقة أيضا في منطقة جنوب الخليل، مرأة فقدت السيطرة على السيارة، كان الحاجز عبارة عن لوح صاج أدى إلى دفع هذا اللوح وسقوطها في داخل الحفرية، وكانت هناك إصابات خطيرة. عشان نكد الحواجز يجب أن تكون مطابقة للقوانين العالمية الخاصة بالسلامة، وأقصد بالقوانين الحواجز لا يمكن إزالتها ولا بأي شكل، وضع إشارات تحذيرية تبين بأن هناك حفرية، وهذه الإشارات يجب أن تكون
0: بهذا المكان اللي سقط فيه الطفل أبدا ما كان فيه ولا أي إشارة، ولا حتى يعني أنا لما حضرت الفيديو للأسف يعني حتى مش مبين أنه في إشي، يعني كان بيحاول ينزل وينزل بحذر كمان من المكان. إذا شفت الفيديو،
1: أنا زرت الموقع بالأمس وطلعت عليه وأخذت بعض الصور، الحواجز غير آمنة، هناك فتحة عرضها 1.20 متر تقريبا أو متر في ارتفاع 2 متر مفتوحة، يستطيع أي طفل ولا عمره 5 سنين تجاوزها بسهولة، المياه في نهاية الأرض، يستطيع أنه يدخل على أرض ترابية ومن ثم على الأرض الموجود بها المياه، وبالتالي فعلا هي تشكل خطورة عالية جدا. وطبعا مثل ما أشرت حضرتك هناك مجموعة من الأشياء المسؤولين عن هذا الخطر، كونه أنه هذا الخطر له أشهر أو له سنوات طويلة دون إغلاق لهذا الخطر. عشان هيك نحن نوصل صوتنا ومع صوتكم بضرورة العمل على تهيئة كافة الحفريات العشوائية من على الطرقات والتزامها بالمقاييس.
0: بتعرف سيد نافذ شو المشكلة احنا وبنعاني من ايش؟ انه اوكي يعني حضرتك عم تحكي وكخبير ومستشار للسلامة والصحة المهنية، والبلدية اليوم رح تهتم بالموضوع، والاهالي كمان رح ينبهوا اولادهم من اي مكان ممكن خطر ما تروحوا له، انتبهوا على كل خطوة قدام رجلكم وين انه رح تخطوا الخطوة الثانية. كل هاي الاشياءات بتصير هلأ بعد ما صارت كارثة، وبعد الكارثة بفترة بناخدها بعين الاعتبار، بس بعد ما يمرق فترة كل الكلام اللي بنحكي وكل التحذيرات وكل المطالبات بإيجاد كل وسائل السلامة العامة ما تختفي لحد لا سمح الله ما تصير حادثة تانية.
1: أخت سمر فعلا يعني يمكن أنا أعيدك الرأي وأشكرك مرة تانية، يمكن يكون السؤال اللي سألتيه هو يتبادر على ذهن كافة المستمعين، لأنه هذا الحدث يغطى إعلاميا وضوئيا ويتخذ إجراءات لفترة قصيرة، وهذا ما يحصل حقيقة، ويتم التحقيق في الحادث لحظة حدوث الحدث ولحظة حدوث الوفاة. وأنا تبادر لذهني أنه أعمم وأوصل صوتي إلى كافة المجالس البلدية التي تم انتخابها، فتح صندوق اقتراح او صندوق شكاوي. يعني اليوم انا اجاني 10 شكاوي من مواطنين في خلال في اجراءات السلامه، ممكن له اشهر ما اجانيش اي نوع من الاقتراحات. اليوم اكثر من زميل وصديق اتصلوا فيه انه هناك اسوار قايله للسقوط، هناك حفريه، هناك حفريه في منتصف الطريق تضرب بريك مفاجئ بيسوي حادث مروري. وبالتالي انا انصح واوجه ندائي لكافه المجالس البلديه التي تم انتخابها، هي لم تضع يمكن على جدول اعمالها اجراءات السلام بحذافيرها، انه فتح صندوق للاقتراح والشكاوي من قبل المواطنين تبين الخطر لحظة وجوده. نعم. ليس بعد حدوث الحدث. نعم. يعني المعالجة بتتم انه انا ارفع شكوى على اي بلدية من بلديات الضفة الغربية هناك حفرية بتشكل خطورة، هناك جدار استنادي. اي
0: والله هذا الكلام مهم جدا، ولا احنا بنكره بلدية ولا بنكره ولا ضد اي مجلس. نعم. بلدي، احنا للصالح العام وحماية للارواح. نعم. وهدول الاطفال تحديدا
1: هدفنا الاول والاخير
0: ويكون
1: على
0: ويكون في تحمل للمسؤولية سيد نافذ. نعم. حتى لو بعد سنة صار حادث، هاي الجهة بدها تتحمل المسؤولية.
1: حقيقة المسؤولية يمكن أنا يعني أؤيد أن تكون المسؤولية مشتركة، يعني أنا لا أحمل البلدية جميع المسؤوليات أو الدفاع المدني أو المواجهات الرقابية كوزارة العمل. المواطن له دور كبير جدا، الذي يقوم بعملية حفر الحفرية ويتركها بدون مبالاة بده يتوقع أنه ابنه يقع فيها. وبالتالي سيعامل هذه الحفرية كأنه هذا الطفل اللي بده يقع في هذه الحفرية هو ابنه، هو جاره، هو من منطقته. وبالتالي يجب معالجة هذه الحفرية بالسرعة الممكنة واتباع إجراءات الوقاية ووضع الحواجز الآمنة. وإذا بدوش يبني عنده مشاكل إرثية بتقعد سنوات في المحاكم، يغلق هذه الحفرية بالطمم. يعني هذه الحفرية اليوم أصدر محافظة الخليل إغلاق الحفرية إغلاقا بالطمم، يعني بده يطلبوها خلال ايام قريبه. وانا شفت الكتاب الذي صدر.
0: يا ريت بعد ايش يعني جيد، لكن بيكون جيد جدا لو كان قبل يعني. نعم. بعد ايش للاسف. نعم. يعني
1: اذا بنوجه نداء للمواطنين انه اي شكوى او اي شيء يفتقر الى متطلبات انه يتوجهوا للجهات ذوي الرقابه كالدفاع المدني. نعم. والبلديات. نعم. ووزارة العمل، وان يتم تقديم شكوى رسميه. نعم. بانه هذا الحفريه وهذا الجدار وهذا الشيء يؤدي إلى يعني. نعم. يمكن يكون كيبل كهرباء في منتصف الشارع مقطوع. نعم. عمود كهرباء موجود في منتصف الشارع وهذا منه كتير.
0: الكل مطلوب منه يأخذ المواضيع هاي بعين الاعتبار ويتوجه لكل الجهات المعنية في حال وجود أي شيء ممكن يكون خطر على حياة الإنسان. شكرا. نعم. شكرا سيد نافذ الشعراوي، خبير ومستشار السلامة والصحة المهنية، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله كل هالنصائح الكل توصله ويأخذوا فيها سواء مجتمع سواء جهات مسؤولة، لأن إحنا مش مستعدين أبداً أبداً نفقد أي روح من أرواح أطفالنا وحتى كبار. يعني مش مسموح أبداً عشان غلطة صغيرة، عشان حفرة، عشان سلك، عشان أي شيء، يعني حرام. الله يصبر أهله في النهاية وهم بيطالبوا بفتح تحقيق. اليوم كمان أو مبارح برضو كان في طفل آخر مفقود، وبتعرفوا لما بصير حادثة الأهل بتوتروا أكثر وبتصير يعني هيك أفكارهم تروح للأشياء، لا سمح الله شو صار له، وين هو، شو صاير معه. كان هذا الطفل من بورقين غرب سلفيت، اختفى وفقدت آثاره لفترة زمنية مش بسيطة، يعني من الصبح لبعد فترة العصر أعتقد أو قبل العصر. عثر عليه وين؟ داخل شجرة بلوط. ليش؟ لأنه هذا الطفل يعني كان خايف من شيء، الله أعلم، خايف من أهله، خايف من حدا، فهو اتخبى داخل شجرة بلوط. وخلال البحث يعني شباب القرية لقيوه. فحتى موضوع الخوف وإنه بس ترجع بفرجيك، والله لا كسر، فهمت؟ يعني الأهل بتعاملوا مع الأطفالهم عند الخطأ أو عند يعني أي شيء يعني ما استجاب له الطفل، فبخاف الطفل، ممكن يطلع ما يرجع، يمكن يطلع يتخبى زي هذا الطفل داخل شجرة بلوط، فلما لقيه كان متخبي وخايف. فكمان هاي نصيحة للأهل، ما تخوفوا أطفالكم لدرجة إنه يخافوا يرجعوا لكم. تخيل لوين
2: خسر جواتي برن مفتاح الانطمر انغمر انقهر لباب وبحن انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفنيق شارع حارتنا الخربان احلى من باريس
0: على شارع حارتنا الخربان فعلا يعني شارع رئيسي يعني قديش بعيد عن الشارع الرئيسي امام يعني بيوت أولاد بيطلعوا وينزلوا يلعبوا في هاي الأراضي

تعرف شو يعني مثلا من ضمن التعليقات اللي عم توصل على هذا الموضوع؟ مثلا ما في حدا مسؤول عن هذا الحادث. يعني في تعليق هيك بيقول ما حدا مسؤول عن هذا الحادث، لا هو إهمال بلدية ولا إهمال أصحاب الأرض أو المنشأة اللي بتكون موجود فيها أشغال عامة وتركوها لأي سبب كان. هو قضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره لهذا الطفل إنه يمشي ويحاول ينط ويوقع بهاي الحفرة. سبحان الله. طب لو ما كانت موجودة هاي الحفرة، قضاء الله وقدره، انتهى عمره. بلكي طب ليش انتهى عمره بهاي الطريقة؟ بلكي انتهى عمره وهو قاعد وهو نايم وهو شو عرفنا انه بده يعني يموت مثلا بهاي اللحظة او بهذا الشكل. فأنا يعني مستاءة جدا من هاي التعليقات اللي بتقول ولا حدا مسؤول عن هذا الحادث، لا بلدية ولا جهات ولا أصحاب أرض ولا ولا ولا ولا الأهل ولا أي شيء، ولا حتى الطفل نفسه. هو قضاء الله وقدره. بعدين لما تكون حفرة امتصاصية، إنه ليه مكشوفة أصلاً؟ من متى الحفر الامتصاصية بتكون مكشوفة؟ أو الحفر اللي بتتجمع فيها كميات من الأمطار لدرجة إنه بتضلها لسنوات طويلة وهي مكشوفة؟ الناس القريبين من المنطقة بيقولوا هاي الحفرة موجودة من 30 سنة، عبارة عن مستنقع ومكب نفايات. الله، تعرفوا إنه أنتوا كمان الموجودين بهاي المنطقة مدامكم تعرفوا عن هاي الحفرة ومدامكم تعرفوا موجودة من سنوات طويلة ومستنقع ومكب للنفايات وفيها مي وفي أطفال بالمنطقة بيروحوا وبيجوا، أنتوا كمان مشاركين؟ يعني بأي حال من الأحوال أنتوا مشاركين، يعني أنتوا عليكم ذنب صراحة. يعني أنا لما بشوف يعني حفرة من هذا النوع خطرة، أنت ما بتوصي ولادك أوعك تمرق من هاي الحفرة أو جنب هاي الحفرة اللي هي عميقة ومليانة مي ومكب نفايات؟ طب أنت على عاتقك الشخصي المفروض تعمل وسيلة من الوسائل أنه تضب هاي الحفرة، أنه بجوز ولادك اللي يوقعوا فيها في يوم الأحفادك بعد 30 سنة. شوف 30 سنة بيقولوا إنها موجودة هاي الحفرة، وقع فيها هذا الطفل.

نادي مساء الخير، أهلا وسهلا أبو أسامة، تحية المساء، أهلا بهذا المساء الذي أشرق بجميل وحيك وطيب كلماتك.

ترى إماطة الأذى عن الطريق صدقة، مظبوط؟ يعني إذا بنلاقي حجر على الشارع، والله أنا بشوف ناس بينزلوا من السيارة بيقيموه، وإذا بيلاقوا شيء واقع من سيارة محملة أغراض بينزلوا بيوقفوا بيقيموه، واللي بيلاقي مثلا أزاز ولا بيلاقي مسامير ولا أي شيء بمكان بيقيموه. هو بس الأكل والخبز لازم نقيمهم ونحطهم على، لا، ما إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالكم لما تكون خطرة لهالدرجة. الحاج محمد لا تزعل ابدا ابدا، والله ما في شيء بيستاهل الزعل. ان شاء الله المره الجايه بنسمعك اللي بدك اياه. دكتور مع مساء الورد، اهلا وسهلا، كل التحيه، شكرا على المتابعه. ابو ابراهيم كمان مساء الخير، اهلا وسهلا. وابو نظمي جابر الله يعطيك العافيه. حمزة زبون اهلا اهلا، مساء الخير، نورت، مساكم عسل، برنامج اوكي، شكرا على الكلام اللطيف. اغنية للقيصر كمان اذا في مجال. ام ابراهيم مساء الخير، كيف حالك، اهلا وسهلا. زهرة وعليكم السلام. ام فتحي مساء الخير. بدي احاول اقرا كل التعليقات لان بحسكم تزعلوا، بكتبوا لي المره يعني بالحلقه الجايه انت ما قرات التعليق. سمعونا أغنية لعيد الميلاد أم فتحي. سوري هلأ شفت المسج، والله الموضوع أخذني لأنه مهم جدا. ما في مصاري أختي الغالية سمر، نشتري أونصة، اشتري جرام، جرام من الأونصة، جرام ورا جرام بصير في عندك أونصة صدقني. أبو أسامة تحية وأهلا وسهلا فيك من جديد.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بنشوفكم بكرة على خير وسلامة. دائما ديروا بالكم على حالكم، انتبهوا على أولادكم، دائما هيك إرشادات السلامة هاي مش بس للعاملين كمان للأبناء، وين ما بتبعتوهم مخيمات صيفية أو يشتروا لكم أو أي يطلعوا يلعبوا، دائما تنبيه ضروري جدا من الأهل للأبناء، ما تخوفوهم عشان يرجعوا لكم، ما يغيبوا عنكم ولا بأي حال من الأحوال. شكرا لك صالح، شكرا لإيهاب، وشكرا للقصرة والتجارية الصناعية، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs. وأول أوردر

بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات.

جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاد الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية الطفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد،
5: أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
6: راديو بيت لحم 2000، الأغنية بيت لحم.

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. يقولون عادة إن كأس العالم لا تلعب على الورق، أو إن البطل يولد من رحم المسابقة. قد يكون هذا البطل في مقدمة صف المرشحين فيؤكد التوقعات عبر المباريات، وأحيانا يأتي من حيث لا يتوقع أحد، مثل ما فعلت إيطاليا في بداية الثمانينيات. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. كأس العالم 82 أقيمت في إسبانيا، كانت مرتبطة بعدة أشياء، خلونا نسردها على السريع في البداية لأنها مهمة. أولاً، البطولة انطلقت على وقع حرب في جزر فوكلاند في المحيط الهادي بين الجيشين البريطاني والأرجنتيني، هذا خلق أجواء من التوتر في بداية البطولة. شهدت البطولة كمان مشاركة البرازيل بأفضل جيل في نظر كثيرين. فريق المدرب سانتانا كان بيضم كتيبة من السحرة والموهوبين، على رأسهم زيكو وسقراط. أما إيطاليا فكانت تتعافى من فضيحة فساد معروفة باسم توتونيرو، قصة تلاعب في نتائج مباريات برعاية من المافيا اللي سيطرت تماماً على تجارة المراهنات الرياضية غير الشرعية طبعاً. أحد أبرز المتهمين في القضية كان باولو روسي، مهاجم فريق بيروجا، تم إيقافه لمدة عامين، لم يدخل السجن بالمناسبة كما يشاع. انتهت العقوبة قبل المونديال بشهرين، والمفاجأة أن المدرب إنزو بيرزوت تجاهل كل الانتقادات وقرر استدعاء روسي لقائمة إيطاليا.
1: بيرزوت استاتو دافيرو ان جرانديسيمو بيرسوناجي ان جراندي اليناتور انا جراندي بيرسونا.
0: على الهادي جدا بدأت إيطاليا مبارياتها وتعادلت 3 مرات مع بولندا وبيرو والكاميرون. روسي قدم أداء متواضع جدا، لكن الأتسوري تأهل بأعجوبة. الدور الثاني كان عبارة عن مجموعات، إيطاليا وقعت مع الأرجنتين والبرازيل. هنا كشر الإيطاليون عن أنيابهم وفازوا على التانجو 2-1، ثم البرازيل 3-2 في مباراة شهيرة بطلها روسي اللي سجل 3 أهداف. تأهلت إيطاليا لنصف النهائي لتواجه بولندا مرة ثانية، لكن هذه المرة كان الأتسوري بوجه مختلف تماماً، فاز بهدفين سجلهم روسي ليتأهل إلى النهائي في ملعب سانتياغو برنابيو، واللي جمع بين إيطاليا وألمانيا الغربية بطلة أوروبا. مواجهة تفوق فيها الإيطاليون بالطول والعرض وفازوا 3-1، ومجدداً سجل روسي ليؤكد أنه ممكن يغيب عن المناسبات العادية لكنه دائم الحضور في الأوقات الحاسمة. وتخيل عزيزي المستمع أن روسي اللي كان موقوف آخر سنتين في قضية المراهنات فاز بكأس العالم وحصل على جائزة هداف البطولة، وفي نفس السنة توج بجائزة الكرة الذهبية. راديو بيت لحم الإيطالي.

بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث.

0: جالكسي للتدريب قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، منظمة العفو الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي، تقول إن قوات الدعم السريع ارتكبتها في مدينة الفاشر بالسودان.
2: بجد يعني قوات الدعم السريع عذب ناس الفاشر عذاب يعني عقيم وعقيم جدا.
1: مستوطنون يقطعون التيار الكهربائي عن منازل الفلسطينيين في بلدة القصرة بالضفة الغربية المحتلة.
3: جابوا تراكتور زراعي وجابوا سلم، طلعوا على عمود الكهرباء وقصوا الكهرباء.
1: بعد الهدوء في لبنان، وزارة الثقافة توثق خسائر تصفها بالفادحة في قطاع الآثار.
4: تدمير أيضا لحق مساجد ولحق كنائس، يعني كنيسة جارون دمرت.
1: أهلا بكم متابعينا في كل مكان في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. أفاد تقرير أعدته منظمة العفو الدولية بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية ارتكبت جرائم عديدة وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر غربي السودان العام الماضي، وتضمن تحقيق شهادات حول ممارسات عنف واسعة النطاق ومتعمدة لا سيما ضد الأطفال، شملت القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب. وقد وصفت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار وصفت هذه الممارسات بأنها عار يلطخ ضمير الإنسانية. عن أبرز الاتهامات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية سألت مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان.
5: نعم، يعني التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية يعني حول عديد من الاتهامات، ولكن أبرزها هو القتل الجماعي والإخفاء القسري والإبادة، وأيضا تحدث عن انتهاكات من بينها الاحتجاز أيضا ومطالب بفدة مالية والاغتصاب والاستعباد الجنسي. يعني معظم هذه الاتهامات قد تمت يعني اتهام قبائل قوات الدعم السريع من قبل منظمات أخرى. يعني هذه الاتهامات ليست غريبة، ولكن المنظمة هي للمرة الأولى تقوم بيعني حصر هذه الاتهامات في فترة يعني زمنية بعينها.
1: نعم، هل من تعليق صدر محمد عن قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات الواردة بالتقرير؟
5: يعني حتى هذه اللحظة محمد لم يصدر أي تعليق من قبل قوات الدعم السريع، ولكن كما تعلم في أوقات سابقة كانت قد يعني نفت أنها تقوم بانتهاكات ممنهجة، وقالت إن بعض الأفراد تورطوا يعني بأعمال وصفها قائد قوات الدعم السريع بأنها يعني أعمال معيبة، ولكن لم يقم يدير أنها يعني وصلت لمرحلة الانتهاكات، ويعني قال إنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ما حدث وتقديم متورطين للعدالة. كما تذكر أيضا هناك حادثة شهيرة وكان شهير يدعى يسمى جزار الفاشر أبو لول، وقد تم القبض عليه وسجن به في السجن بعد اتهامه بقتل عدد من المدنيين، ولكن هناك تقارير سابقة لوكالة رويترز تحدثت بأنه قد تم الإفراج عنه وعاد إلى يعني ساحات القتال.
1: طيب، منظمة العفو الدولية أيضا دعت بعد هذا التقرير إلى إرسال قوة لحفظ السلام في السودان. ماذا يتوقع محليا في الداخل السوداني من انعكاسات بعد هذا التقرير؟
5: يعني هذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها منظمة دولية يعني بنشر يعني قوات حفظ سلام دولية في السودان بعد يعني بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 سنوات. لجنة التحقيق المستقلة للشركات المتحدة أيضا قد دعت إلى ذلك. مجلس الأمن الدولي في إحدى جلساته دعا أيضا لنشر قوة دولية، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بسبب أن الأطراف المتقاتلة سواء كان الجيش أو قوات الدعم السريع لا تريد هذا الأمر، خاصة الجيش السوداني الذي يرفض دخول قوات حفظ السلام إلى المنطقة. الأمر الآخر، هناك تخوفات أيضا من بعض الدول أو القوات التي ستأتي إلى الإقليم دارفور أو إلى السودان، خاصة في ظل يعني العمليات العسكرية المستمرة في أنحاء السودان. وسبب آخر متعلق بالجغرافيا، يعني فعليا إرسال قوات السلام للسودان يبدو أمر في غالب الصعوبة.
1: كان هذا محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان، وقد استمعنا لعدد من سكان مدينة الفاشر الذين خرجوا منها بعد اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع يروون شهاداتهم.
2: فجت يعني قوات الدعم السريع عزة وناس الفاشل عذاب يعني عقيم وعقيم جدا. دخلوا الأحياء واغتصبوا بنات ونهبوا البيوت وياهو الناس بعد ما طلعت من البيوت ومشت يعني ضواحي الفاشل برضو في بعض الحتات لحقوهم فتشوا الأسواق حتى حرقوا البيوت. وأنا شخصيا عندي يعني أختي كتلوة ناس الدعم السريع كتلوة وأثناء سقوط الفاشل حصل يعني مواقف شنيعة جدا يعني في اغتصابات لبنات كثيرة حصلت حتى يعني نسوان والله كبار في العمر.
6: يعني القتل بالأمتع يرسل مجموعة من الناس يرسل ويرسسون بالذات المجرم اللي أبو لولو ده حصلت إبادة والنخل القصري ينقلون بعد الناس ينقلون ويردون إلى السجن دقريس في نيانة كمية من الناس للآن حصل في ناس ما معروفين حيين ويكين في ناس عيتشو في ناس صابهم ويردون دقريس تجين دقريس ذاته حتى الآن من زول يقدر يمشي عشان يخش السجن ولا يشوف زول القائد ما في سجن بعيد ذاته من مدينة نيانة فالسجن ده ما تفيع آلاف الأشخاص من المدنيين والاختصاب الاستعباد الجنسي يعني يقول لك أنت عبادي أنت عبيد أنت كده وأنت كده وأنت كده يعني وهذا كله حاصل في أرض الواقع وتحديدا شمال دارفور مدينة الفاشل.
1: بعض سكان الفاشرة الذين خرجوا منها بعد اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع، ومن جانبه رفض عمران عبد الله مستشار قائد قوات الدعم السريع في حديثه ليومية الشرق الأوسط هذه الاتهامات.
7: الفاشر القتال ده كان من الطرفين وكان ما بين عسكريين ما في أطفال ما في نساء وكان فتحت الأبواب والشوارع اللي كل الناس تم إخراجهم تماما من مدينة الفاشر، وإحنا عارفين إن المنظمات دي ما محايدة، لذلك إحنا من اليوم الأول قلنا لهم يا إخواننا تعالوا في أرض الواقع وجيبوا لجان محايدة خليها تتقصى من كل الجرائم، إحنا لو تم تجريمنا نتحمل نتيجتها والطرف الثاني لو تم تجريمه يتحمل نتيجته.
1: عمران عبد الله مستشار قائد قوات الدعم السريع.
0: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون أن صيغة الإطار المنبثقة عن مفاوضات واشنطن تكرس منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان قانونيا وعلى أرض الواقع، مشددا على أن خيار التفاوض جاء بعد فشل الحروب، كما نوه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي إلى درء الفتنة، مؤكدا رفض المساس بالجيش وحق أبناء الجنوب في العيش بأمان بعيدا عن القتل والدمار والتهجير. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان إسرائيل تأجيل المرحلة التجريبية للانسحاب من منطقتين في الجنوب، وذلك بعد أيام من المصادقة على الخطة بموجب الاتفاق الإطاري برعاية أمريكية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. مرحبا بك كارين، ماذا عن ردود الفعل في لبنان بعد إعلان إسرائيل تأجيل انسحابها من منطقتين في الجنوب في أعقاب زيارة قام بها نتنياهو للجنوب أمس؟
8: هناك نوع من ضبابية في لبنان بشأن المرحلة المقبلة ميدانيا وبشأن كل ما يثار حول المنطقتين التجريبيتين، مع العلم بأن واحدة من تلك المنطقتين هي تقع في جنوبي الليطاني ولكن ليست ضمن المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي أصلا الجيش اللبناني هو المتواجد فيها، وكان هناك أسئلة كثيرة بشأن ماذا يعنيه ذلك وإذا كانت إسرائيل تريد أن تكون المناطق التجريبية في مناطق أصلا هي ليست فيها، وبالتالي أن تطلب من الجيش أن يقوم بأعمال غير مرتبطة بأماكن التي تحتلها. ولكن هذا يعني يندرج في إطار كل الانطباع في لبنان بأن الانسحاب الإسرائيلي لن يحدث في أي وقت قريب، وهو ما تعززه تصريحات إسرائيلية كتلك التي أدريت اليوم من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى ضمن ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية، وهي المناطق المحتلة في لبنان وغزة وسوريا إلى أجل غير مسمى.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرابي. هذا وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة أمس الثلاثاء للأراضي اللبنانية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأبلغ الجنود هناك بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب ما دامت جماعة حزب الله المدعومة من إيران تشكل تهديدا. تعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها نتنياهو للأراضي اللبنانية المحتلة منذ أن توصلت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق بوساطة أمريكية يقضي بتسليم إسرائيل منطقتين للجيش اللبناني. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، ما هي الرسالة التي ربما أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يبعث بها بعد هذه الزيارة للجنوب اللبناني؟
9: هي رسائل مختلفة، سواء للداخل الإسرائيلي، سواء للمستوى العسكري في إسرائيل، أو حتى للأمريكيين لربما، وتحديدا للحكومة اللبنانية، وهو أن إسرائيل حتى بعد الاتفاق هي متمسكة بالمبادئ الأساسية، وهي عدم الانسحاب من جنوب لبنان طالما موجود حزب الله بشكل يهدد الجانب الإسرائيلي. وتحدث أيضا عن كل الانتقادات التي وجهت في الأيام الماضية المستوى السياسي بأنه يقيد عمل الجيش الإسرائيلي في مواجهة حزب الله في جنوب لبنان، ويقول بأن الجيش وأوصى للجيش بشكل واضح وبشكل مباشر بضرورة التعامل بشكل فوري مع أي تهديدات يتم تشكيلها من قبل حزب الله، سواء على القوات المحتلة للأراضي اللبنانية أو على بلدات شمال إسرائيل. وذكر موضوع حرية العمل العسكري بشكل واضح. لذلك واضح من أن نتنياهو أراد من خلال هذا التوجه داخل الأراضي اللبنانية المحتلة لإرسال هذه الرسائل الواضحة، سواء المجتمع الإسرائيلي، سواء المستوى العسكري، أو حتى بالنسبة لي الحكومة اللبنانية، إدار الحديث عن ملحق سري تفاصيل معينة. نتنياهو بهذا الشكل يكرر الموقف الإسرائيلي العام القاضي بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في إطار الوضع الحالي، وهذا أعتقد يجسد الحالة التي ستشهدها الأشهر القادمة من ناحية عدم وجود نوايا إسرائيلية للانسحاب بشكل عام، عدم وجود خطط واضحة، الجيش لم يتلقى أي خطة للانسحاب، وبالتالي هذا يرتبط كثيرا من ناحية التصريحات بتطورات على الأرض وعدم انسحاب إسرائيل حتى اللحظة من أي مواقع. الحديث يدور على أن إسرائيل أجلت موضوع تثبيت أو تطبيق الخطة التجريبية حسب هيئة البث الإسرائيلية، وذلك بسبب عدم التوصل حتى اللحظة إلى آلية معينة تضمن دخول الجيش اللبناني بطريقة ينسق فيها مع الجيش الإسرائيلي ويضمن فيها مواجهة حزب الله عسكريا. مطالب إسرائيل هي أن يواجه الجيش اللبناني حزب الله عسكريا في حال دخوله إلى هذه المناطق، وهذا المطلب أعتقد بأنه من الصعب تطبيقه. لذلك واضح من أن الخطة معلقة حتى اللحظة، الاتفاق وقع على الورق لكن تطبيقه على أرض الواقع لا نلاحظ بأنه وارد في هذا التوقيت، مع ما تقوله هيئة البث ومع ما يقوله نتنياهو شخصيا فيما يتعلق بالبقاء في جنوب لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
0: أخبار الشرق الأوسط. محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بوساطة من قطر وباكستان تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز بحسب تصريحات مسؤول إيراني لوكالة رويترز. إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر عقب تجدد الأعمال القتالية، وتتوعد بالرد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها أو قيادتها، بحسب منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الأربعاء على منصة إكس. جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف للممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية.
10: منظمة العفو الدولية تدعو إلى إرسال قوة لحفظ السلام إلى السودان، وذلك بعد تفصيل حجم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الفاشر بحسب المنظمة. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
5: الاتهامات ليست غريبة، ولكن المنظمة هي للمرة الأولى تقوم بحصر هذه الاتهامات في فترة زمنية بعينها.
11: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
10: إسرائيل تقرر تأجيل انسحابها من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى الحاجة إلى الانتظار حتى يتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة مع بيروت بحسب هيئة البث الإسرائيلية. إغلاق الطريق الأخير للخروج من بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة بعد غلق جميع مداخلها ومخارجها لتصبح البلدة معزولة بالكامل، ومستوطنون يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرة. مواطن من البلدة:
12: قطعوا كابل الكهرباء، أجوا في تراكتر، قصوا الكوابل وزتوهن على الأرض.
10: وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة أمس الثلاثاء لمواصلة المحادثات مع الوسطاء المصريين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
11: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
13: مرحبا بك محمد، ومرحب بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
13: سنبدأ من سوريا، وتحديدا من ريف حلب في شمال البلاد، حيث وثق أحد المواطنين مشاهد لطوابير طويلة من السيارات أمام إحدى محطات الوقود، وذلك في ظل أزمة محروقات تشهدها عدة محافظات سورية. محمد، فدعنا نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
14: هذا الدور على كراسي تحريتين وصل للمخفر، آخر سيارة ترى ما تلاحق مظبوط.
1: هل تفاعل المشاهدون بتأكيد هذا الذي ذهب إليه صاحب المقطع المصور؟
13: صحيح محمد، غلبت على التعليقات حالة من الإسية، فكتب بعضهم أن أزمة الوقود انعكست على وسائل النقل وأصبح العثور على مواصلات أمر صعب للغاية، بينما علق آخرون بأنهم اضطروا إلى ترك سياراتهم متوقفة والاعتماد على وسائل نقل أخرى بسبب عدم توفر البنزين.
1: يبدو أن أزمة الوقود ليست فقط في سوريا في هذه الجولة، ولكن موجودة أيضا في اليمن كما أرى.
13: بالتأكيد محمد، وتحديدا مدينة تعز بجنوب غرب اليمن، حيث نفذ العشرات من سائقي بصات النقل وقفة احتجاجية للمطالبة برفع تعرفة النقل الداخلي من 200 إلى 300 ريال يمني للراكب، أي ما يساوي دولار ونصف. نستمع لأحدهم والأسباب التي دعتهم إلى تنفيذ هذه الوقفة.
15: نحن سائقين الباصات تعز المدينة نطالب بالسعر الرسمي، نحن خرجنا نطالب رفع 100 ريال لأن الزيوت كانت دبة بأربعة وخمسمائة، اليوم بستة ألف ومائتين.
1: السائقون يطالبون برفع تعرفة الركوب، كيف تفاعل رواد مواقع التواصل وربما من بينهم ركاب؟
13: صحيح محمد، انقسمت التعليقات بين متعاطف مع مطالب السائقين معتبرا أن ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار يفرض مراجعة أجرة النقل، وبين من عبر عن قلقه من أن أي زيادة جديدة ستضيف أعباء على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون.
1: ختام هذه الجولة من السودان أليس كذلك؟
13: وتحديدا من مدينة واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، حيث وثق أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر أعدادا من المحال التجارية وقد كسرت أقفالها وأبوابها في مشاهد قال إنها تعكس عمليات نهب تعرضت لها المنطقة. وخلال الفيديو محمد، ناشد المواطن السلطات المختصة التدخل لتأمين السوق وحماية المحال التجارية من تكرار هذه الحوادث. دعنا نستمع له.
16: كل يوم سرقة، كل يوم سرقة، الدكاكين دي كل يوم بيكسروا فيها، يعني الموضوع بتاع السرقة ده كثير كثير بطريقة كده ما طبيعية. نتمنى من الجهة المسؤولة توفر لنا حماية للسوق الصغير.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
13: معظم التعليقات جاءت من أبناء واد مدني نفسها، وأشار كثيرون إلى أنهم أو أصحاب محال يعرفونهم تعرضوا أيضا لعمليات نهب أو فقدوا بضائع وممتلكات. كما طالب أيضا عدد كبير من المعلقين السلطات بتكثيف الوجود الأمني وتأمين الأسواق، وذلك حتى يتمكن التجار من العودة إلى ممارسة أعمالهم بأمان كامل.
1: شكرا جزيلا ريم على هذه الجولة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بحملة مداهمات في عدة مناطق اعتقل خلالها 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم 5 نساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. من جهة أخرى، أغلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء كافة مداخل بلدة سنجل في شمال الضفة الغربية في شمال رام الله. وقال رئيس بلدية سنجل في بيان إن إجراءات الإغلاق تفاقم معاناة المواطنين وتعيق حركة المرضى والطلاب والعمال وتمس مختلف جوانب الحياة اليومية. على جانب آخر، أفاد مواطنون في بلدة قصرى شمال شرقي نابلس بقيام المستوطنين بقطع التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة رأس العين، كما نستمع.
17: المواسير بخلصكوهن من نصلحهن من نحاول نصلحهن. طبعا معنا تعرف كاسي جدا يعني من الحرارة هاي، يعني من نتصل على المؤسسات يعني ونتصل على البلدية على الفاضي، يعني معنا المستوطنين ما بخلوا حدا يصل الطريق. اللي صار جابوا تراكتر زراعي وجابوا سلم، طلعوا على عمود الكهرباء وقصوا الكيبل، طلب 3 فاز، ظل الفاز ميتر، وقامت البلدية مشكورة بالاتصال في الارتباط الفلسطيني، وأجل الحمد لله شبكونا إياه. بس برضو هاي المعاناة كل يعني دائما بيخلعوا العمدان وبيخلعوا الكهرباء، ويعني معانين كثير.
18: المضايقات 24 ساعة من قبل المستوطنين، قطعوا عنا ماسورة المي وقطعوا عن الدور المي، كملوا قطعوا كيبل الكهرباء، أجوا في التراكتر قصوا الكوابل وزتوهن على الأرض. والله معاناة معاناة للأطفال، يعني سواء في الليل الجو حامي سواء في النهار الجو حامي، ومع هيك برضو كمان قطعوا عنا المي.
19: نزلوا على تراكتر دفع رباعي لونه أخضر 4x4، معهم كمان تراكترون، وقطعوا فازين من الكهرباء والثلاث كانت متقطعة.
1: مواطنون من بلدة قصرى شمال شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ونعود مرة أخرى إلى لبنان، حيث أتاح الهدوء النسبي في جنوب لبنان في أعقاب الاتفاق الإيراني الأمريكي أتاح فرصة للوقوف على حجم الخسائر التي طالت قطاع الآثار في لبنان، حيث وثقت البيانات الرسمية لوزارة الثقافة وصادرة في شهر يونيو المنصرم، وثقت خسائر وصفت بالفادحة طالت أكثر من 60 قرية تاريخية و39 موقعا أثريا محميا تعرضت لدمار وتصدعات هيكلية جسيمة. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع علي بدوي مدير الآثار في جنوب لبنان.
20: معظم هذه القرى بتمتلك أوساط تاريخية لأنه معظمها قرى قديمة، أغلبها فيها آثار ربما تعود إلى عصر النبويين حتى وما يتبعها. تدمير أيضا لحق مساجد ولحق كنائس، يعني كنيسة يارون اللي دمرت، وكان أنه بيعتبروا أنه الاحتلال أو العدوان بيعتبر أنه يظهر على الخريطة بشكل واضح، وهي منشأة كبيرة. حتى الأقمار الصناعية ما عم بتساعدنا، لأنه ممنوع عملية الطهر، يعني غير مسموح، يعني ما بنقدر حاليا نطلب من أي شركة تزودنا والله هذه الأماكن تصويرها. حاليا أدخلنا 73 موقع بيسموها بلائحة الحماية المعززة، هي مستندة لاتفاقية لاهاي، حماية التراث بزمن الصراع المسلح. وهذه تعرف بالحماية المعززة هي نوع من إعلام تطلق اليونسكو أكيد بمجهود الدولة المعنية، يقول إنه هاي 73 هن مواقع أثري وتراثي ويتم إعلام العدو فيهم، يعني حتى إعلام امتحان الدول المتصارعة وإعلان قوات الاحتلال إنه هاي دي مواقع أثري. هذا كان المجهود الأول الكبير والرئيسي اللي قامت فيه الدولة حقيقة، ابتدينا فيه من 2024 وعدنا من جديد إضافة بعض المواقع. هو محاولة وضع الدولة وضع يعني على تكريم المواقع تحت الحماية المعززة.
1: كان هذا علي بدوي مدير الآثار في جنوب لبنان. وقد استمعنا كذلك لاثنين من سكان مدينة يصور والنبطية في جنوب لبنان يحكيان عن تأثرهما باستهداف المواقع الأثرية بمدينتيهما.
21: استهداف أو تدمير ضمن تدمير ممنهج كل المعالم كذلك الأماكن التراثية والأثرية، وهذا بيجي ضمن سياق يعني تدمير ممنهج للجنوب، كل الجنوب، خصوصا أنه ما في رادع يردعها، ما بتلتزم بالقوانين الدولية، وهذا الشيء شكل لأننا نحن أبناء جنوب إذا فينا نقول يعني حسرة تجاه كل معالم المنطقة، لأن بكل بساطة الأماكن الأثرية والتراثية صعب أنه نرجع نرممها خاصة إذا تم تدميرها بشكل كبير.
3: مهدي كريم من مدينة صور. إسرائيل عم بتمارس محو للذاكرة الجماعية بالجنوب، وهذا الشيء بيتجلى من خلال كثير من المشاهد، أبرزها هي يعني عدم الاكتفاء بقتل الناس وتهجيرها، وإنما الإبادة المكانية اللي عم تمارسها. يعني منشوفها تضيع عم تحتلها بالكامل، تجي بتجرف المقابر، إنه شو ممكن يكون فيه بالمقابر اللي بضيعة هي محتليتها، أو بتجي الساحة العامة بتفخخها وبتفجرها، أو مثلا الجامع الكبير اللي عمره مئات السنين ببنت جبال، أو نبي شمعون الصفا بشمع. يعني كل أماكن تحفظ الذاكرة الجماعية لأهالي الجنوب، وضربة من قبل إسرائيل هو ضرب للعلاقة ما بين أهالي الجنوب وما بين إرثهم التاريخي والأرض التي ينتمون لها.
1: مواطنان من مدينتي صور ونبطية جنوب لبنان.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: وبعد الموقف الأثري أو المناطق الأثرية في لبنان وفي السياق ذاته، ومع عودة الهدوء تدريجيا إلى إيران عقب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بدأت تتكشف ملامح الخسائر التي خلفتها الحرب، لا سيما على صعيد الإرث الثقافي والتاريخي. وللوقوف على حجم الخسائر التي تعرضت لها المواقع التاريخية الإيرانية، تواصلنا مع توراج دارياي، عالم الإيرانيات وأستاذ التاريخ في إيران.
4: خلال الحرب تعرض ما بين 100 و140 موقعا أثريا وتاريخيا في إيران لأضرار مباشرة وغير مباشرة، شملت متاحف وقصورا ومساجد تاريخية في عدد من المدن والمحافظات، بينها مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويعد التراث الثقافي جزءا أساسيا من الهوية الإيرانية وذاكرتها الجماعية، إذ تمثل هذه المعالم صلة الشعب بتاريخ حضارته الممتدة عبر آلاف السنين. لذلك فإن تدميرها لا يقتصر على خسارة مباني أثرية فقط، بل يمس التاريخ والهوية الوطنية. كما خلفت هذه الأضرار تداعيات اقتصادية كبيرة، خاصة مع تراجع الحركة السياحية في المدن التاريخية، ما جعل الخسائر تتجاوز الجانب المادي لتطال الثقافة والاقتصاد معا.
1: استمعنا إلى توراج دارياي، عالم الإيرانيات وأستاذ التاريخ في إيران. وقد استمعنا كذلك لمواطنين إيرانيين تحدث إلينا عن ذكرياتهما مع مناطق أثرية تعرضت للقصف.
22: قد أحزنني كثيرا ما تعرض له قصر ومتحف جهلستون المدرج على قائمة التراث العالمي، وكذلك المتاحف والمعالم التاريخية العائدة إلى العصر الصفوي التي تعرضت لأضرار جسيمة. وكان أكثر ما ألمني هو استهداف وتخريب روائع الفن والعمارة الإيرانية، حتى أن أبواب ونوافذ قصر علي قبو الذي يعد أحد أبرز الرموز التاريخية في إيران تعرضت لأضرار بالغة.
23: أصابني حزن شديد عندما شاهدت الدمار الذي طال المواقع التاريخية والثقافية في بلادي. ترتبط بهذه المعالم ذكريات كثيرة بالنسبة لي، لذلك كان من المؤلم للغاية أن أرى الزخارف

هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، ولقاؤنا يتجدد بإذن الله في 3 عصرا بتوقيت غرينتش غدا بإذن الله. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، الإخراج آية حسام، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.